لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم

يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا

أرضك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

أحوالكم أو بيوت أحوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا

وغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

تنكرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

تفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا

لنا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين.

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

كتب يا حبنا يا حبنا إمام يا مصطفى عليكم السلام إمام أكبر يا وارث القديم يا حبنا عليكم قبلان وسلام أكبر يا وارث

عليكم وعم صفالي ما مصطفى عليكم يا مصطفى لما مصطفى عليكم يا مصطفى لما مصطفى عليكم يا

مصطفى عليكم يا مصطفى لما مصطفى عليكم يا مصطفى لما مصطفى عليكم يا مصطفى لما

كفران أبدا والأسخاذ بلا كفران أبدا آمين يا رب العالمين. سفر سفر سفر سفر صلاة الذي في كل سال وفي سفر أماني على ما إن مرأت وسفر فلاي بكوني عبد ربي قديم عجيب بي لجهد من ناني نفر رديت عن المولى وأن خير خلقه عليه سلام من لو أوت بصبر صلاة وتسليم مع البذر سرمد على من بمسهم الأمن والبصر فراري بالمطار من قبل قادني مكوسا وتبزيرا لدى الجن والبصر رفعت ذكورا بعد أنبياء مخلد لباقي ما دهي للعز والقدر

وكلني بها عبدا خديما لا زال ربيعت وربا ان لم يكن قد مثله بفضل الذي

0: نعم على مدر رباه يفيق لها من غير الورى بدا وفي كل زعر زيد ربي وفي زفر سبحان ربي رب العزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yemma ko ngir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi yemma ko ngir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi ja laangi serign bi nak mom ci bopam daana togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaar la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tane na lo am ci dunya ji ci xati payen ëllëg dalay raw bu leen koy ñeeb lu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee aljanaak yëfam loo bëgg gis sonaxar dem wóor gu rëy gaa ngi teewul mu wax ne bu waxtu màggalam gi di ñëw danan ko yàkkawli kookay séentu noos gaa ngi nii bisiin yi di mel nit ñëpp maase di bëg bisam bi saa bu dikkee mooy raw bu wér laa ngi sëriñ bi wax na la wuysil yalla moko defal mo am ludul jeexta la bir uy si raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi juma ji ya yef yaangi juma ji nak jëm jey mat waaye col gi du mat te mbub bu sax dañu koy fóot ya salam gaangi sëñ Babacar jaxateetam am na lum nu waxoon ndoortal jumaa ji lu yéemoo yéemu way yaa ngi li dee si am ci jumaa ji jar na xëy na rajax sa bopp toj ngir liggéeyal bàmba waar gaa ngi jumaa ji nag léegi bi mu yeggee ndigal li fi des màggal gi rek ko gisis màggal gu mag gaa ngi magal gi nak dafa lambo dekk be li ko wër ak pepp ku julli kat ne ya talam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be li ko wër ak pepp ku julli kat ne ya talam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne nay jang téré bi ak hadith ndigal laangi seigne bamba nak top xay di yep dal di na xëñ hadith yi ak téré bi yombal la mir maangi jëlal xasaay bi yow loo man durus da nga am yoolub ku wàcc limu kaamil lu wér laa ngi koo xam ne nag alxuraanam kat da koo jafe lool laay wax ci man alxuraan nay boole ñaar yaa ngi sëriñ bi wax na ku am yoolub hadis yi ta am yoolub quraan ak bu màggal wét lam waa ngi yii yëpp nag benn boo am rek rek la wax ku alxuraan faat si karyit faat ko dab gaa ngi magal gi ngay dabe mbolim yi wa gaay amon tem raw la yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ku am yoolub magal gi luma ate at ëtt ba señ bamba ne ngay ne lu doon laangi jataayu señ bamba be muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew magal si jëg gaangi ku mun la teew na nga jël asleuf te def ca ba tey bu yéene selle nga feeñal yéene jëf jaangi loo def ci màggal bi sëñ bamba ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laa ngi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci milliard loo man defal loo mënul yéeneel diwan jaa ngi nun gaa yi dëkk ak sëriñ Touba ci biir dëkk bi lan saar yi kat bu ñu yóbbul lenn muñ jaa ngi yonen bagat fu mu geesoo gis sëriñ bi mu teew fi ak wetam gaa yi yon neen baa ngi gaa yaa ngi sëñ bamba kat neena doo gis kenn man ko ci too lob yàlla bi alxuraan jibril jumat jaa ngi sëñ bamba kat neena. do gis kenn man ko ci to lub yalla bi alquran jeuren jumat jangi lansari moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba wax na lu wër ci gan ak gis baangi man kaana yominu kon gan ñi na len di taral yonen ba li lañu wax topal ndigal laangi nan waccu sun lali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan waccu sun lali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gess moy to xass waangi neubal sa jikko te jikko wiw te neub sa mer bu mar te bu mer tayit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat do xalat dalat sa keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da son nang ko wutal fu ya musulu fa yow fi xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jum yoy xamulen bu de borom kersa day mu sur te lor jaangi bul gedde bul xasse bul dor donte day gona sax ki teewu gan gi da koy reddo lu ñaaw laangi sagan ba sagan diwen buy del ci wat du xalat dalat ci keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picce sax ciar bo muy dal nako roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn bi say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la ken deewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi war ko sof kaangi ki teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ndombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci tax soxe ñaak gaangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi beg yalla begam maangi gan ñepp yal nañu am magal ci dekk yam ñubek señ bi beg yalla begam maangi lool moy
2: bismillah nuru darin fi khidmatil harami anil arin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbi wa sallama tasliman mubarakun li ibtida'i maymun li ibtida'i alhamdulillahi allazi yusalli ala nabiy al muntaha al musalli Alhamdulillah الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك هلا ثم إلينا وجعل خطابا تكرما وأنفس لكابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل النسائي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب نلا يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد الباب نلا إليك مني بسر مقدمة في خلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في العال والمعالي حدد معلومات ربنا الكريم يا من به وأبدلي خير ملوم وسلم يا رحمن والتسلم على الذي تقديم وقد لما سيدنا محمد والآلي وزهبه في العال والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسل يا رغيم والتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمعالي يا من يقود لمسل المرة علي أسرا قد تنير بر ولتوصل بسارات القدر مسلسيا لخير ناوي القدر يا الله يا رمان يا رغيم يا من بجميل النبي قد سميا زل برزيم بلنتاي أني على النبي زلباي زيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يمع بأسا سوءا ويقص سعيدا من وسن نحم سفيء من أليم أتى سلم توا ألفا تفوق في أتى وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن لي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يا الله وسل أبدا وسلم على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وسلمي في الآل والمآلي يا من بجائي قبل تخلمي وزنتني عن مرض وألمي ولي بي وعبت في عاداتي ما خاب أن أكابر سعداتي ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاري ولا إتاب وزل يا رمان سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا قلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا إلا ممري والدور وآلي وصحبي في الآلي وفي المال يا مقيم الآلي وسل يا رحيم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وصحبي في الآلي والمآلي يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تاوية ولي أمداهي جعلتك جهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسائد ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي يا زل صلاة قد تقلل البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقل بشارة تدوم أبدا مني إلى سواب أمن بدا ولتأت أغلى بدن الكرام أني خيرا خذ لي المرام ولتأت إلى المياه والرسل خيرا يديم سكر الأصل والترى من أولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلم واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وابتليك فيكون يا الله سلم وتسلم كل حين على أبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل واجعل كتابتي من سليوم فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمصفى عن كل سالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سوي وقلبي أرسلي أخذت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ذكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به فكت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسفلي يقصدي ونومي وسول قيدي جعل باس اللوم وعركاتي يجعل وسكنات لك أب من جميل صناد بخير آفة وخير قدر يا ذا البرايا والخدا والقدر وسلني يا رحيم بتزيمي على الذي بات ذات عليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وتلي اليوم وبعد اليوم بكل خير وامني اللهم وآلية المنتقى خير لي فوق في الآل والمال يا خير رفيق وأنيتي أول بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنيتي أهله وصحبه خير

بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك هلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل النسال يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب نلا يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب نلا إليك مني بسر المقدمة في خلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمعالي حد المعلومات ربنا الكريم يا من به وأبدلي خير ملوك وسلم يا رحمن ولد سلم على الذي تقديم وقد لما سيدنا محمد والآل وزهبه في العال والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآل وزهبه في العال والمعالي يا من يقود لمسل المرة علي أسرا قد تنير بره ولتوصل بسارات القدر مسلسل لخيرنا ناوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل بلزيم بلا انتهاء أني على النبي سلباي سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يمو بأسا سوءا ويقص سعيدا من وسا نحم سفيء من أليم أتى سلم توا ألفا تفوق في أتى وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن ألي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يالله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآل وسلمي في العال والمآلي يا من بجائي خبل تخلمي وزمتني عن مرض وألمي ولي بي وعبت في عاداتي ما خاب أن أكابر سعداتي ولي بي قد جدت بالكتاب بلا مكاري ولا إتابي وزل يا رمان سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا خلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع الممري والدور وآلي وصحبي في العالي وفي المالي يا مقيم العالي وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمآلي يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تاوية ولي أمداهي جعلتك جهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسائد ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي زل صلاة قد تقلب البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وسعبي في العال والمعالي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بسارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع
وقد بسارات تدوم أبدا مني إلى سعابها فنبدا والتت أغلى بدن الكرامة أني خيرا خذ لي المرامة والتت أني إلى المياه ورسلا خيرا يديم سكر الأصلا والترى من أولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلما واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وابتليكم فيكون يا الله صل وسلم كل حين على أبي بك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمعال واجعل كتابتي من سل يوم فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمسقى عن كل سالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سعي وقلبي أرسلي أخذت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ثكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسلني يا رحمن والتسلم على الذي به فقد تولني سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وسفلي يقصدي ونومي وسول قيدي جعل باس اللوم وركاتي يجعل وسكنات لك أب من جميل صناد بخير آفة وخير قدر يا البلايا والخدا والقدر وسلني يا رحيم بتزيمي على الذي بات ساتانيمي سيدنا محمد والالي وسابي في الال والمال وسل اليوم وبعد اليوم بكل خير ومني اللوم وآلية منتقى خير ليفوق في الال والمال يا خير رفيق وأنيتي أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنيتي أهله وصحبه خيرا كثيرا والتمر بي لهو وأنيتي جندك الكرامة خيرا كثيرا خذ لي المرامة وأنيتي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزب أكملين وأنيتي والدي وجميل من سره بسري قهورا يا سمي وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي اهترى من غمى وسخ العداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وزل من أصد وسخ العداك بيداك واسرف قلوبهم أن درسي تعرف واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنتنوا ما سوى واسفل بارك بفعل الأمر لا بطا من نويات الأمر وسلي الله صلاة تسيب ما سأنا لخيرنا فيسبو ما سلا من جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يهدي سرور على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وزبي في العال والمآل واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بزارات تدوم للمنتخب لسيده سرت الخديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيات وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللحين والأغداء إلى سوايا أبدا وداء واجل بها لي أبدا غيث أكون بلا سن ولا جوا كن فيكون وذل يا رمان سرمدا لا من الولاء قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لوساب وقلبي ألم يا مرفا بويدي خجالا سرف كتابك بي فانجالا وبآياتي تسوخ الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا وجتل اليوم وبعد اليوم بما به قد سرت بسر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من اتقد وليكنت في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق مناه بعدك ساداتي وسل يا رحيم بتسليم على ابن عبد الله ستاريني سيدنا محمد والآل
وسابي في العال والمعالي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي خدت فوق سولي والمنى وفقد أمل عرفات ومنى يا من جعلت خلمي لي مجر من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا ملسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وكيم سميا زل صلاة مع سلام التي لا لا من خط لي ما يتها بجاه الذي من دك بلا مكر ولا عزاب أو نهبي بلا زيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي والتتي أني خيرا لم يكن لخيري بلا انتين بلفسكن وسلي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتتي أيضا أغلب ذرني خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا سمد إنك الأعد وغدت لي جودك من يوم العد سل وسلم سنبدا على النبي ناسي كل أخرب والنبي سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي وسل الدار بأمد وسكور وبردا بك وأنك يا سكور خبل جلي من أسس لبرسس من نبيا في ذاك عمل صسي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الأخير أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب زل وسلم سرمدا علي بآلي ومتميلي من تابي وتابي نوبدا ليومك العزيم يا من بدا أنستني بكمال كتابي وعبدك النور بلا هتابي لك سكوري إلى الجنان ولي أترت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يده لانخادم كالجنان الأفيده يا سلر يدي والسماوات العلا يا من لول خلق مان يا من لا سل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفس على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك خاد جلك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل كما بي سددت لي لساني وقلت لي لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكنان وسل يا رحمن بتديم على الذي قد فاز بتكليم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واتي به أني والديا يا من بأمري رمن تتيا واجعل ياتي له سرورا مؤبدا واذكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد الموت المرا بك وسلم سرمدا لي في آلي وسابي لدي وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأنسن الإنسان سائسلام وأسر الحق ودينك النزل مبسرا ومنسرا كما انتظر وجل بغرفة المقدمة مقبولة بركة ما سمع وجل غرفة بسارات تنير خلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي سكرا واجبر لون خاتنا وذرا صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك كالسمع زل بردي من على الممالك زيد كل بصر وملك زيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل يا من بي لي خديت عربي وقت لي بي لسان العربي وقل آلا وتلوقوتا يا من برزي أجر يا قوتا وبكرابتي لا قد ما يزيد ما سرت لديك يا باقي مزيد يا من مدى بي جعلتك دماء من مهو قد سيد من خدماء إسلواتي جعلت تاوية عن المسير لرداك هاوية بي وأخجلت سوف والرماء
بما بي مدرت يا تسمع إلي قلت بركات الله يا من أسمتني به من الله ولي بالرغمان قد جلبت نفا بلا در ولي خلفت وبالرعيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي غير انتساب فصل لأني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلم يا الله سل ولتسل في أبدا أني على من لك خادما أبدا سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمآلي وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمآلي وذو لغير بدني وروحي مكار يا دار يا مري وذو لغير بدني وروحي مكار يا دار يا مري وذو لغير ما ويت مفسدا ولا توجه للهدى ونسدا وجنف ايدي وقولي والعمل غير مسالي وزولي الامل وفي اللزين يتوبي وابني ما لم ينل حسالون خبي وسل يا رحيم ولتسلم على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والال وسابي في ال والمالي يا من ما توجه لسابي لي ابدا وسر صوت ذابي يا ربي لا اوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك زغت لي ربي بانصرافي هني المبي منك ذا اعترافي وقلت بيني وبين در وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على اسماري يا مالكا ولدتني سماري ليس ثناءك سواك ينسي يا قائدا لي المنى يا موسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلني ولتسلم سرمدا هني على خير البرايا ارمدا واري وتعبي وابيا زر بي ابدني من قبل وسل يا رحمن اغفر لنا خير نبي ورسول القدر سيدنا محمد والالي وسعبي في الال والمالي وابي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من سقا ولومي وزرف جوالب سقاء والمنام لخير ساتي يا عفيس يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهازم الألمي سيدنا محمد والآلي وزربي في العالي والمآلي والتقني مكار الدارين يا كافي النارين والنارين واجعل فؤادي لك يا باقي أعب من كتب قد انزل من العب واجعل كتابتي اليك قائدا واجعل حياتي للنبي فائدا واجعل به بعد صلاة وسلام علي قد تجاليا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سلني صلاة سميت ببصري مع سلامك على المبصري سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال واجعل ربي بي خير ثروب يا خير من نادى وابن بالرب واجعل في معجزات نقرت وخير خيرات لديك ذكرت وابي اليوم بي كن فيكون في الدفء والجلب وطيب لسكون بخير آفة وخير سلب في أبد ولي مهاد يخلب ولي سف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والوفاس يا خير منسل وخير راسخ يا عافسي يا منسل يا راسخ سلني صلاة سهر بتوسع على النبي والرسول سسع سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمآل وصل يدار بأني ساكر لك على ما سوى المساكر وأنني لست على سواك يا جاهلا عوايا في هواك وأنني إليك بالمختار زربت كل ثلث لي مختار فزرمنا ليسل بسلام علي في الآل ما سبي سلام وسل يا عليم وابدل السلام مع سلامك على الكاف الغلاب مساسا جميعهم لخيري وسالك سفي حسن خيري سيدنا محمد والآل وسل بي في الآل والمآل
وسل يا خبير أنفا سلام على الذي بخدمة ربي ولا سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمال وجل قراتي سيبي وخل من خير العبادات وخير سلمي وجل قراتي سيبي وخل من خير عبادات وخير سلمي لك علي قدمة تسر خير نبي كالكلم يسر وسل يا وابزر مدنلا خير خليل وأبيب خدلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآلي وعبي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي القديم والذخير سقط والقرورة في كل سيل وفين القرورة ولي أبجم الذي تفرقات بين الخيار كرما والتبرقا ولي أبجم الذي تفرقا بين الخيار كرما والتبرقا بيني وبين كل جانب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما سوء من الأناء القدر نبى لخير جاتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرغت خير الخلق تفريا يدوم إني لواهب وخل الخدير يسر للخدير ما تعسرا على سواي والمدالي فسرا كرمن الكريم هو المكرم وقادني بسكر المكرم واجاني جمال باقي النافي والقاد للبقاء ما المنافي نسع للبركة المقدر ولجنابي ليس المقدر يلا وسلني ولتسلني سرمدا على الخليل والعبيب أغمدا واري وكابي وكوني لقردي بلا ذل كوني وذل يا رمان والمسلم على الذي بي يباين العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل بجاه الذي من اسمه أعلى رداك يا مسيل القسم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واغفر لي اللهم في عقائدي والقول والأمل أنت القائد وارفع جميعا بخير ردي ومنتهى ما سأني كالكدي واجعل تاركي محسكوني مثل عبادات سوي تمكيني واجعل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا ماهي الإنفاسي واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي هجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بموجن النفر يلا وسلي ولتسلم سرمدا على سفينا البشير أحمدا والي وصحبي والي قلبي بجاهي وكل سلم وسل يا ربي أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقل بي لك الكليك وخلمي خير الهروب يا مزيل العلم يا من جساء الإداء أنساني ودرهم يا واهب الإنسان جل صلاة ولتسلي بسلام على الذي أدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واجعل بجائه مقدماتي لديك سرمدا وسماتي وسل يا رمان ولتسلم على الذي بك كذبت سلمي كما بي ما تزلمي والإجابة

فمن خلوني لسوى حاسا أني يا من كفاني سوى وايس السيطان والخبيلة مني وحبل الحلم والخبولة واجعل عبادتك عندي أهلا من خيرها يا من لدي الأعلام واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تفهيما عبلي تغزيم جميع الرماد الله وكبر السقاء والندمات وكيد من الأنبياء ورسلي اللي خير اليابني للعصري وكيد بطن خراني مع الملائك مع بالمني بعد صلاة وسلام وردا هديم عنهم وقود للخردا فضل يكوني فائزا سرورا جميعه والتكفين قرورا وسل يا رحيم بتديم هل من عبد الله ستكريم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي وثر بجائر خيري كلما يجرني سخاوة أو سلما وسلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصلي اللهم بالفرد رجب يا من يقودني بي أولى عجب بأنني أنكرتي تجدا وأنس فيهن قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وقديم للمنتقى الذي زيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنسير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لي الرحمة فيما تردى ورحمة عن كل ما لا تردى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه خدما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وجل بجاه سوار وسنين لي سواي دور لي الفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتيم بي والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري باللسان وتبلى كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلابي ومدادي هادي هداية للعقلاء بادي واجعل بجاه منتقى عاداتي وأخر دا عبادك الصادات آمين يا رب الورى بلا كدر أوافة يا من به يدري الخدر وصل يا أعد سرمدا لا سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولي تويد كل مرسل وكل ساحب الوقت يصل واجعل كتابتي إلى الله أعب من كل قط وإلى الماء اللهب واجعل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور وقلبي أرصدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال ولتب عبدك القديم واثرب لخير ما سأو ينسرب وابله لطفا جميلا وهب لو مراده بخير راب واثرب جاي المتقال لما إغاثة ربك في الأضاء والقمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جرواك لك توجهي في سلوي أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصطفى جل علي مخنيا المدفع ولتغنهم بكان المعاصي ولتكفيهم ضرر كل واسي وصل يا لطيف يا أهدها هادي على خير متيه وديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعبدي اليوم بأخ الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك علي بسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسق وخير منسل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خرتم يا سلني صلاة تجذب المكارم لخلقي تسلسل المحارم إلى سوى قلبي وقلبي محا على الذي خير المسا يا جماعة سيدنا محمد والآل
وسعبي في العار والمعار وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أسى ولا جوان ولا مرد ولا غدا وليت طيب الخرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة لي تطيب الزمن ولي تقلد إلى الخلد الأمن ما سلا من آسم من كفر وآلي يا من أبا بالخفر

به في العالي والمعالي وجلبي النصب يسعى سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما أحب ربي من كرامة وتثني البرورا إسرار دين وصدر يجهل ربي من بالهلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سلني صلاة تجلب الوداد لي وردا وتلقى والأمدادا مع سلام يدفون فسوخا لخيرنا وليمير سوخا

والمآل واجعل بجاهي لظيم عندك واجعل بجاهي لظيم خطيا أعلى رداك قد أرغت مطيا لي قلت ما كنت أروم جسما يا من كفاني أفتراء أو كسبا يا من كفاني سقى والحسدا ولم توجي لجاتي وسدا يا من أرأني من الشيطان وكل مدئب لدى أوتاني زل صلاة بسكور تسعد ما سلام بفلاح يسعد على الذي تغزى كل من أراد ما زاءني إلى سواي الفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال ولتأتي أني خيرا لم يكن لغيره ورد أني سابقكم ولتتيم أني خيرا لا يريم يا مخنيا لي يقود ما أروم واجنر في أبي رداك يا من رديت أن إسأرداك يا من أتني بمنايا الهرم من أبي وسادني محرم سل صلاة لا تسأل قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وسلم عليه في الجميع يا خير مغن في سميه كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من أماني عن معاد وسفر وقادني خيور من سفر سلني صلاة لا تزال مدخلا بزرا برزيم في ما سرى في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر

ذنوبي كلهن. يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يصور ربي الأول. يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يصور ربي الأول. ذل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يسوب كدر يا من به يجري بإذن الخدر. سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء إلى القياء الخادم.

راسدا كل محاد للجنان خاسدا ما سلا من تارد الكل عسود تر الصعابة سوي نور الأسود ما سلا من تارد كل عسود تر الصعابة سوي نور الأسود على

آل والمآل كم عجلتم ولي الارقياء في سر والجهر أطوى الأسقياء ولي بي عبق لي للمسلمين كما لخير أسرف المجرمين يا من وابتلي هدى دليلا يا من بيت برجمة الأولى سلني صلاة لا تزاد راقيا نامية مسكورة وباقية ما زالت من خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أعببت ربي كما جعلت لي به محكما سيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل ومتوجه لسالي أبدا بجاهي يا من به خد بدا واجن المكاتب لديك أسنى وإنك اجعلني خديما أسنى ومتوجه لسالي جسري ولم توجه نجاتي أسري يا من أماني أنا نائن فاني ولي تطيب جمعة الثانية زل سلاة لي تقلد البصر بزارة للمنتقى خير البصر ما سلا من سائق ما لا يليق إلى سوى من بسنائي قليل زيننا محمد والآلي وزابي بلال والمالي وجل مدائه والصلوات فوق عبادات المال والدهوات والدخنني بها أن يتصب بي يا من أماني أن يدن وتببي وصل الدار بأني مؤمن ومسلم.

ناميات رفعت زل صلاة بسلام صيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وسنة النساء من محل مجعل سيدنا محمد والآل وصحبه في العين والمعالي يا قائدني ما مها تقولا وقدني من كربي الأولى سل صلاة بسلام كمل وبركات راقيات كمل سل صلاة بسلام كمل وبركات راقيات كمل هل ان عبد الله حب الله قائد خلق الله للإله هل ان عبد الله حب الله

واقتلي من كربها ثانيا زلني صلاة لا تجارها صلاة على نبي الله ديخ من خلام مع سلام لا يجاري سلام وبسر بي زل جوامع الكلام

تقتيلا وقتلي منك جمعة الأولى زلني صلاة تدرج الأهداء لخير النهوية وتمدى ما سرى من يكسب الأسرار لي أبدا ويصيب الأسرار إلى سواي وسوى أحيالي ويصيب الحكام كالأخيال إلى سوى نوي بلا لقاء ولا مدارات سوي سقاء على النبي والرسول الحلم من لي يقود حلم ما لم نعلم سيدنا محمد والآلي وتعبي في العالي والمآلي يا من كفاني كل شيء سقائي وكنت لي بالبسر والبقاء سلني صلاة تولم الخيوب على الذي قد تهدى الغيوب سيدنا محمد وسلم والآلي والصحابي واتم خلم يا من يقودني من اللبه عجب يا قائدا لي منافع رجب سلني صلاة قد تبل من اللقاب على نبي لا ينور البلقاء سيدنا محمد والآلي وسعبي في الحال والمآلي وارفع قلوبي كتابتي بلا رد أمري بي تقبلا والتأمني أن كل كد ومرد وأبني الأعصم في كل خرد ولسوى جسمي وجداء ولسوى

لي تقلد ولن تنفل عدا معا بسر وحلا إلى سوى ساتي تؤيس المريد مني وما اخترتوني يا مريد ما سلام ما لو تنائي على نبي أمير ونائي سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل واجعل روفيتي لي جنة هني لدا وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيدان وجدت لي فضلا بسهر رمضان صلي صلاة لي تقود كلما لاخترته إلى الجنان سلما ما سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكسفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته سكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم على الذي آتيته سكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واسم السقاء والأناء لخيرنا وأبلنا الخناء ولتخرجن من كل قلب خرق سد ما ساءني أي سورة سد يلا ويا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في سوالي سلني صلاة تجلب الأمانة تطيب الفؤاد والأسمانة ما سلام يغلل السفاء يجعل كل للورى سفاء على الذي كوني خديم وسار في البر والبهر وليقل خار سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وارم الأذان لك لا إلهم مزارة لجلك بينهم تبين من لا يخفى علي سيء قائدا للأخفى يا مرسدا

يا من له سكر من سلخ جل سلاة لي تطيب الخمود في كل سهر ويقول بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بيك من أموت يتعديث على الذي تيبت نفسي كما وابتني بالهدى والكما زيدنا محمد والآل وسابي في العال والمعال واسب الذي يريد كل ما يسوءني لخير دري مولما ولا توجه لجات سلما وسوء لخير ياسير وعلما يا من اماني قدوه ووجا من المعرم الى سلجا وكنت لي في كل زان وسنا يا من تعالى المنى من وسنا جلني صلاه لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي اقدامه لخادع من كاد خير الو فان كاد سيدنا محمد والال وسابي في الال والمال وجنور في بافضل البشر في ابد الفرد الاغلى بزر يا من وعبت للصور بسرى ليلي اتبت ما والاسرى لي قلت من جرى وما تكمنا ولي بدل بسر بايام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة لا تزال ساتمة أنوارها كل إجاب خاتمة ما سلام من نوره يطعر قلب المصلي وبه يمهر

وجعل بوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام المؤمنين ختم يا صلي صلاة أمري تسلم من كل ما بي تجي السلم ما صلاة من يسرب الأخيار لغير قلبي يكسب الأخيار.

0: محمد والآل
1: وزابي في الحال والمال وعبلي الأمانة في كل ليال وجل ياتي بي خير آيات وجل خلامي ومدادي واللسان داعية لسر الجمال بيسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله ويا أسل العرس والكرسي يا مطيفا بسرك القرسي جلني صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن ما سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات
2: على الذي أعطيت مدادي ما خلا من كذا ودادي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخر قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة أموري تزون أن يلقى يا من لو تنصين ما صلاة من يطلون لو صلاة ينير القدوة ولا صلاة على الذي قد زنس الأخطاء لغير ساتي وأسال الداء سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل واجعل بي يا مالك أفرادي زف الغيوب وزف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر خرسم يا وسل يدر بأني منصرف أني العدى لك وأني مغترف
0: بذكر وشكر بلا قران يا مطيع دار مع الجيران مصلي المسلمين على النبي فائق كل أقرب وأني

على النبي والرسول أمدعا وآلي وسابي وفالكا عبادتي وعادتي بفضلكا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وبصير سميع صل صلاة تغلد الصلاح دير الجنان تثبت الفلاح على الذي تسر أقلامي بلا غرور وبلا ملام ما صلى من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نبات بإخراجي قبل لي قبل كبري ما تراجي على الذي نبات بإخراجي قبل لي كبري ما تراجي إلى سوى مقتير لي من المباح وقادر خير برور وربا سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وجعل ممري ومقري والديور ليسواغد بأبدل الخور وجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني أي سنتها يا من لنا باب الجنان فتحا يا من ما كليتي النسخا وأعلي وكل مفد لسخا صلي صلاة المنى تسعي يا خير صاف إنك المسعي ما صلى من لي ينير باري في الآل يا منير واستقباري على الذي سغسى النداء وسغسى سيطان واللهداء سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآلي وسيد ويد والأقوال وسيد المال والأوال والجور جل ميل إلي من قلوب أو من قلوني والتقل للعريب وجن فيودك الكليم نيرا قلوب اسمك واسع نورا وجن كتابتي وقوي عندك أقل يقين فرات لجندك وارفع قائدي وقولي والأمر مساواة لك والسبل الأمل وجعل يأتي يا جميل جنة أني الأسادي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسماء نحما أني يبين بلا إقالة بمفخر ربي لك شكوري بعد أمد خالدي أني أمني أبدا ووالدي خيرا كثيرا رضيين أني وليكن بكرم ومنين خيرا كثيرا راديين أني وليكن بكرم ومنين وصل أني أبدا على النبي سراج كل أغرب والنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وزد وزد

يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفع يا مغني عن أسد وبدفع جل صلاة أن إداك تهني وأن مناي كمان يا مغني ما سلام لي يوصل السلام مقلدا لي الربا والفلا على الذي خدمته قد صرفت لغيري الإدامان فانصرفت إلى سوى الدرية والإفادة والمكر والقرور والمسادة سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمآل وعبدي اليوم وبهد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجنب جاي المنتقى آياتي رعاية القرآن سي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من سلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وافت السعود والإيانا بارك لي نفعت لي بيانا سل صلاة تمنو رجوعا لخير ما يرضيك لي والجوها لي أبدا ما سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل أنا الذي لك تاجعت سنين بي وقلت الهلال والفنان سيدنا محمد الوالي وتوفي بلالي والمالي ولي خد سكرا وعلما تدها وأجرا في تاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا سكور يا خير من نال سكور وارفع مكاتبي يا سكور يا خير من نال سكور شرعت بانيا بنا السكر واجعل مكوسي لك خير السكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبعتني تنبيه ساكر عليم باق لدي نفقت للولوم سلني صلاة من وقوف وكسل مانية يا من أدام للنسل ما سلام لي يقلد الربا في كل ما لي تجود من مباه على الذي سادني قديما وقتلي بين الورى تقديما على الذي سادني قديما وقتلي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآل وزابي بلال والمآل وأعطي التقوى ويسلما عثرت على سوى يسيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك تلوت ففيني أوائفا كما أردت وفيني بوائفا وسل بتزيم عن أبدا الذي تكريم علي أبدا سيدنا محمد والآلي وثابي في الآل والمالي وجنسره نارد الأحادي لخير نوي مخزي المحادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد هلت بيني وبين الآيق جمعت بيني وبين اللائق سل صلاة بسروي تسهد ما سلام بمدي يسهد على الذي بيني وبينه تسل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل ولتأتيني أعلى بدر خيرا يا من بهم ساق لخير ديرا وليا بهم تراس من خيور مصفيا بهم ممر والديور وجن كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي بفضلك اتصالا كفيتني بنفسك انفصالا صلي صلاة تدفو الأوائق لغير نهويني تقود اللائقة ما سلام يدرؤ المفاسدة لغير ساتي ويقين الفاسدة على الذي يسر إقدامي لو مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وجلت لاوتي وقد ياب
إليك من الخير الكثير يا مهب وفيك لي ما قتل جورا لي منك منصبا ولا نجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من تلي مرت بالجامع وكنتني بمنية المجامع جل صلاة لي بسكور تسد ما سلام لي بحمد يسد جل صلاة لي بسكور تسد ما سلام لي بأمر يسد وبمدي بصدق وفا يا من لخيري زهزع المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واذكر حياتي بك يا سكور يا رافعا مني له سكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع رضا بالواتي وللجنان كنت لي بوافي لي خط واجبا ومندوبا مها وباهيا كليه ما لي جمها زل زلاة لي تقود الكرما يا من لخيري سخزال رمرما ما سلا من مصيب لخيري ما لم تعب لي مديم خيري على الذي اوصل لي خيورا زفا بآل العمر وديورا زيدنا محمد والآلي.

هما من الذي تبيهم يا مبين سان سادي أم كبير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ربنا أمرتنا بأن نصلي حرا سيدنا محمد سرفلنا وأن نسلم علي فاقول لوجهك الكريم لذكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سنا والحمد والشكر محا على الذي فضلك لي ختما ذل صلاة تمدو سماء والأرض يا من قادرين ما من سلام يرتفي للعرش ويملو الكرسي يا ذا الفرس ويدخلني البسر في قلب النبي سرور كل أغرب النبي على النبي المنتقى محمد هاري وسبي والمري واجعل بجائي العظيم قولي منورا يا سلولا وقولي واجعل خدمة بلا خيول يا عالم الساهر والقول وليعب كونك لي في وفي سواه من جملة ما مني يفي وسف لي قائدي وقولي وعملي أغلقي يا عولي واجعتني بالأجر والثواب إلى أجنانك وبالثواب واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانظر علي بركات الفاتحة وجعل غلامي لقيوب فاتحة وانظر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري ذكرة وانظر علي بركات آل إمران في الآل وفي المآل وليع في سورة النساء عافية السماء والمساء وعب لي الفتح ويسر الحلول ليوصلني منك علما يا عليم وابتلي من فضلك العظيم ما قادني لسكر بالنسيم أعزتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوتار فتحتني باب الخيور مغلقا باب السرور وهو أن انخلقا بقرت لي سر الحلوم النافعة يا منزل الخير العدى يا رافعة بقرت لي سر الحلوم النافعة يا منزل الخير العدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باقي سكور أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي ثرمدا يا الله يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج لما زيدنا محمد وآله

من مال لخير سقيم وأولنا الإيمان والإسلام وأنسنا الإنسان والإسلام وأبلنا سلامة القلوب من حيوب نفس يا مقيت القدم وأبلنا سلامة القلوب من حيوب نفس يا مقيت القدم وأبلنا الإسمة يا واب يا من له الإياب والسهاب وأبلنا اليقين والتمكين وقلد الوصول والسكون وسلم يا رحمن والتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد وآله وصحبه في الآل والمآل واجعل روح سائر النسام جالبة إلى المنى الإنسام واجعل جميع أجل بركات وسكنات يهديا والعركات وسل يا رحيم والتسلم على الرسول سلم زايا سلم وسل يا رحيم والتسلم على الرسول سلم زايا سلم سيدنا محمد والآل وسعبي في العيل والمآل وجعل ياتي له مسرا يا باقيا كفيتني المدر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسوني يبي يا الله صل وسلم كل حين على ابي بكر السالحين سيدنا محمد والآل وسعبي في العيل والمآل وَاسْتَبِ مَا يَزُوْ قَلْبِي أَبَدًا إِلَى سِوَايَ وَسُرُورِي أَبِدًا وَسَلْ يَا رَمَانُ وَالْمُسَلِّمَا عَلَى الَّذِي إِلَيْكَ مَادَ الْعُلَمَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْوَلَالِ وَسَابِي بِلَالِ وَالْمَالِ وَبِالَّذِي يَزُوْ قَلْبِي أَسِبِي بِخَيْرِ تَوْجِيدِ لَا يَسَبِي وَاكْتُبْ لِيَ الْيَوْمَ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ يا من يقود لي دواما للنجال وسل يا رحيم والتسلم على خليل وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وسامي في الآل والمآل سيدنا محمد والآل وسامي في الآل والمآل وليا في الخط ما ليس يكون لأعد يا من لو يكون فيكون واكتب لي اليوم مسؤولا لم يرى حق لخيري ولخيري لن يرعى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تقود مرصدا يقود لي بالأنبياء مرصدا ما صلى من لي يرود الأقبياء رودا بي تلمهم يا ربيا على الذي جعلته مخدومي يا من به لي جدت بتقديم سيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل وبكتابتي يسق لي جميل من لم يعبوني فإنك سميع وابلي اليوم مصونا مسكتا ما ساءه تخدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زلني صلاة قدسة في قلوب من لم يهبوني لخيري ساحرين ما سلام من سواي يسيب ما سأني في أبد فيسعب

جنيب الانصرام وانك جنيب سارات الكرام يا باقي نميتني بالانصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زلني صلاه تصيب الاقدار الى سوانا وهي والقدار وتصيب المبياني سرمدا لغير ساتي وما لم يهمدا وتصيب المبياني سرمدا لغير ذاتي وما لم يهمدا ما سرى مني يخلد البصر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال ولي أوس للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تزهزي الغيوب ما سرى مني يلين الخلوب بلا أسن ولي يقلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدني تكرما بي به سيدنا محمد والآلي وصابي بالآل والمال وابلا في مسارات تدوم يا من بيلو جعلتني الخديم وعبل والدي في بروري مزرة تبقى بلا خروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت كل ما أني أبيع بلا إقالة وقلت لي ربيع سلني صلاة لتقلد الزمن ولتوسل بصارات الزمن ما سلام لي يقلد الصفا على الذي بيوثن خير وصفا

سروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترني ذاتوي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني استريت سلامي وقلت لي بدلا وبرداك جدت لي جلني صلاتني تقود كلما لقدرت والقلب مني علما ما سرى من لسواي يسيب كل عدو واسا فيسب على الذي يسر بقائي ما الكتاب دار وارتقائي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واجعل يا دين النبي مسرا يا من بيك بيتني مدرا وجعل بروري والدي واثلا إلي ما غير بروري ناطلا وجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سر وسرور وصيتنا بوالدينا أصنع يا من جعلتني خديما أصنع عنيت والدي خيرا يكثر يا خالق الماسيت يا مواصل عنيت والدي خيرا يكثر يا خالق الماسيت يا مواصل يا يقي وجهك الكريم تهري كل يدي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زلني صلاة لي تقود صدقا في قدمي تسعي الفيود ورقا ما سلا من لي يجود بالوفا في على ما هن ما مخوفا سيدنا محمد والآل وثابي في الآل والمآل وسنجاتي كلها عن كدري يا من بأمر الجرار القدر وعبل الصفا في الليالي وجملة لن أعرف مهيالي واترف جوالب السقاء والنكد لخير ساتي وأمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا خديما صالحا وسوء الخير جملة المفاسد عبدا سكورا وأمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سكوري أبدا وابي يا عاصمي من خطأ وابي سلسلات الكليد نبر وجودي البدل يا مصور ما ترى من صاحب البداء لخير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البصر هل أسن الأنسن موت البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعب لي التأويل والتفسير ولي يسرهما تيسيرا وانزم قائدي مع الأخوال وجملة الأفعال والأفعال وللمكارم خذ الأخلاق والتقن الدلال والإملاق وفي الكتاب والحديث أبين ما لم توصل سالون خبين واقرغ لي العادات في الفنون يا واهب المصر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلني صلاة لي تحصح في العلوم النافعات بك إنك العليم سلني صلاة لي تحصح في العلوم النافعات بك إنك العليم ما سلام لي سحي العمل أسال الذي يكمل الأمل على الذي قتل مداري ما خلا من خدا في داري لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأرين سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل قطع قائدي مع أقوالي.

يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت للنذرة والتكريم نسل صلاة لا تجارها كلام إلى سوى أنه تزهزئ الخلع ما صلى من لي يسر الأسير هل الذي لك بين تنهز مصير سيدنا محمد والآلي وصحبي في الآل والمعالي واجعل بي نفسي مهوايا هونين لي بك على تقوايا واجعل بي نفسي مهوايا هونين لي بك على تقوايا وقدما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأخيار واجعل ياتي بثر الأخيار وسق الحداك بسوى مدرتي يا باقرا أبقيت لي مسرتي وسق الحداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لسعد بسكر لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أنسي تنا باق كان يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة بلا عادي تصعب لخير ما اخترت فتصعب ما سلام بفلاه يقرب بلا سقاء من فيوت يقترب على الذي قدمتني في أبر بك بي بلا لقاء كبر سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصحبه مكار الدارين لخير ذات ما دارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة خير خير جالبا لي أبدا عالبا من عالبا لي بسلام دائم ليخر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي بيسار وكون لي بك أيضا استهر على الذي كونك لي بيسار وكون لي بك أيضا استهر سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمال واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو سين فاخ أو مشرك وسوق جنس نفاخ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة نورها يدوم تسعد لي بأني القديم ما سرى من نفوى لا ينتعي يقود لي ما رضا ما استعي على النبي الهاتمي العربي ملي بي خديت ربي عربي على النبي الهاتمي العربي ملي بي خديت ربي عربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقل لي الأعظم في أقراري جميعا ما هي الأمراض وليا في القتل والتلاوة فوق أجور الخر والحلاوة وليا في القتل والتلاوة فوق أجور الخر والحلاوة واجعل ياتي بسرا للمنتقى في آلي وسربي سبتقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب السكر لي وانخلقا باب السكاية لدي مخلقا بما معها من البلاء والمرض ما يسابي وبفوسي بالخرد سلسلة اللي تخلد الريان ما تود وتقود للبيان ما ترى من سايد الفوائد يجود الإبان في الموائد هل الذي يزره جناسي مصدان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمآل ولتجزي أني كل يوم خيرا كثيرا صافيا اللوم واجعل مدادي وخلامي يا أعب إليك من خير كثير يا أبعب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حتى الرسوخ واليقنع
يا من سقى الورد يقينا يسلي صلاة لسدا تقلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسر نسومي حيث البراق بسل هيثومي سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلفت لي بفضل ذكركا ولي في التاويل والتفسير ولي في التاويل والتفسير خذ المقيبات بتفسير ولي في التاويل والتفسير خذ المقيبات بتفسير واغسل فؤادي ولساني من لقاء وإنك اجعلني نور البلقاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عزمتني من الورى والدين أوصني السكر على النماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة أني على النبي المنتخب المني ما صلى من أن سواه يغني في سائر وبات يا مخلد على الذي قبلت مني خدمتي لو يبي وسنتني أن زلمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واضرب يا وجهك الكريم يا مطيع تقديم وتكريم إلى سوى ذات المكار يا مرحب كل المفاسد وللمنمى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرفت در كل سمر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى ودررت سيني نحو الايام بمغجل الصيام والقيام ودررت سينين والايام بمغجل القيام والصيام ودرر الانس ودر الجن في كل ساحر ومتكل ودر ما في الارض والسماء وما بينهما وليخت الاخوما ودرر الدارين فاقبل سكري وارفع للعرس وارفع سكري بأن تصلي صلاة بسلام هني على الهاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل والتكسي أني ما لا ينصر من البصارات نصرت منتصر نصرتني بي على الأعداء حسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الصاكرين فصلت بيني وبين الكفرين ولي تقول دار على الخفر سلني صلاة قد تؤيس اللحين واسبو مني إنك المهين ما سلا من قد يقود للمنى منك سرورا للجميع أمنا على الذي جعلني لدين مصليا مسلما علي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واجعل بي كليتي معصوما ولي في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم

سنو تعظيم سلني صلاة الجانب تسون يا خير عافي سنو تعظيم ما سلا من سائخ ما لا يفيد إلا سوى يقائد لما يفيد على الذي بايعته بخلمي وبمدادي ما هي لسلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي واجعل كتابتي منافع النبي كما بي ليتسون تنبي وابتلي أن لا يهود للدرر في أبد يا من يسون للدرر عقزت قبل ما اشتريت مني بلا إخالة وبغتاني باق وجهك الكريم عبدي ما لم ينصالون خبي هبني ندامة عدايا أجمعين من قد دري لا تسوق لي اللهين وهب لي اليوم تلازم اليقين وإنك جاني سرور المتقين وابتل التقي وفي أقصي وفي تركي ولي وصلت بالهادي وفي لي جت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبتفصيل ترت إبليس ومن أساء إلى سوى ساتي وما أساء هب لي دوام السكر للجنان بالروح والجسد والجنان بخير زك وبخير وهم واثرب لغيري جالبات الطعام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أصاب زكي ولا يعود لأبد أن أعدام المفيد سلني صلاة سات لصات بلا سلني صلاة سات لصات بلا نهاية ما سلا من خبلا على الذي قد زره إقدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال وأول به بيني وبين السكين يا من يلن الصقر من لدك وزني الرقبة في غرداك يا من يرقي العبد إن أرداك واجعل فؤادي ساجدا في كل ما لم ترده لي وعدني معلما ومتوجع الدلال والخدم إلى جاتي وفيني كل خدم والتغنني بك مع المبائي إلى الجنان والتسر رباهي عبلي في المبايع لأجورا عبادك الخر ولن أجورا ولتغني أمري أن يلمعفي وكل ظالم وكل آسي آمين يا رب السماء والأرض يا من لو أوصلت خير خري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كبيتني مكار يا داري كبيتني لارين والنارين كبيتني مكارع الدارين كبيتني الحارين والنارين سلني صلاة جانبي تكرم ما صلى من دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا عافسا عظمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من ناس ولوم سيرت قلبي خير علم وأحيا سيرت كل خير سعيد ساميا وأبطل اليوم سروري في الكتاب وما لي أقدر دوسمت من إتاب والتعم عن معصية كليتي واجعل كفعل سالحين نيتي وأبطل سكر ما الحلاوة وقتل التعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هنيت بيني وجادي بالعرف يا باقي أني كان بمثل صروف سلني صلاة بسكور تسعد ما صلى من بخناء يسعد على الذي جعلتني القديم لو ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتكس أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسببت كل ما يسوءني إلى خيري ولي خلت أفضل إلى
حسبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي خلقت أفضل الإله. سلني صلاة لي تحسب في عمري ما صلى من مسلم لأمري. هل الذي أكرمني بكون أعجوبة منه لكل الكون. هل الذي أكرمني بكون أعجوبة منه لكل الكون.

حليك يا قدوس يا مكرم يا حسبتني كل شك ووهم ولفاري قد علما إن بهم سلني صلاة تدرج الخيوب لخير ذاتي تكسب الخيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يسب تسنيرا لخير قتي ولساني والعرف على الذي بي يري كل سليم سيدنا محمد والآلي وزابي في الآل والمآل وارفع لأرزك العتيم حتيم يا من مها ما سأني بالعتيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تدرج الحسادة لخير النهوي تمنع الفساد من قلبي وجسدي وقلبي ما سرى من عاصم من سلبي على الذي وعبني تكريما وبصرا لدي الجريما سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وعبني اليوم وبعد اليوم كوني مخصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتني منك تلا يسم البصر ولسواي سقطت اثنتا عشر سلني صلاة لتقود المسلمين ما صلى من عاصم من مجرمين سلني صلاة لتقود المسلمين ما صلى من عاصم من مجرمين

أبنيان يوم مباهات البصر وجعل يدي للنبي خير بصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرفت ما أني أبيت في الرجب لخير ساتي وقلت للعجب شرفت ما أني أبيت في رجب لخير ساتي وقلت للحجب جلني صلاة لي تقلد السمن ولي تقود يقنن كل زمن ما سلام يسلم الأقدار يسود لي مقتير لي والدار هل الذي خدمته في البري والبغي خادتني عزيم البري سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي وعبده صلى لله في الآل وسابي وموالاه مسلما علي في الجميع حجر سكور الرافي سمي في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظ ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفري سلني صلاة لي تقلب الخلوب مع سلام لي يجود بعليم على الذي دلتني عليه.

ابتي مسافات السلوك يا مخنيا عن السلوك والملوك وليا بركة الإسراء وأنا كون بسر كل رائي وليا بكوني ككل مرسلي واجعل روفيك في عالي الرسل عليهم خير صلاة وسلام من قلبي وبني خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الخوم الفاتقين عاصما من لومي جل صلاة لي أياتي تؤمن من المكارم علي المؤمن ما زال من يدفع الرسايا لخير ذاتي يدب المسايا لي أبدا بخير كتل وعمل على الذي لي يوسن الأمل سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمال ولتذكر الذي هنا أقول يا خير من يرول مخول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب سنت مكاتب لوجه منسلك بك وثيل الجنان ينسلك رافقتني مسيعا للجنة دار القرار والمنى والمنى جعلتك دار خليلا يا أبيب يا من خليت بك الكل طبيب بارك لي في أمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم بارك لي في أمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أخنيتني عصمتني كرمتني عبستني ملكتني بصرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا له ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصف في نسلي نفيت زكي وهدايا والطعام إلى زوايا لي كسبت من بهم يقود لي معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما ما سافعل وما طلبت منك يا رب ارفعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما أمدا بلا مزقة ولا أناء يا من بي قبلتني بنائي بلا مزقة ولا أناء يا من بي قبلتني بنائي زيد محمد والآل وزبي في العال والمال وتبي عني جندك الكرام مراد منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان جميل عبادك الكرام يا خير سميع جل صلاة أمري تبصر بلا انتهاء يا من لديه البصر ما زال من يدفع السقاء لغير ذاتي يوزن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قتي ينفع البرور لي بلا مكر ولا غرور يجعل قتي ينفع البرور هل الذي وابتلي معبته وقتلي كونك لي وخدمته سيدي.

يا مكرم يا خدوة بيني وبين كل ما لم تره لي فزد بالعلماء زلني صلاة سائري تكمل مجملا وباتي.

بيني وبين كل من لم يبدا هل الذي خلال بيني ابدا بيني وبين كل من ان يبدا هل الذي خلال بيني ابدا بيني هل الذي خلال بيني ابدا وبين كل من ابى ان يعبد على الذي خلال بيني ابدا وبين كل من ابى ان يعبد سيدنا محمد والال وصحبه في الآل والمآرب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملتني نفسي ما اهوايا ولي تقود ما اختلى دوايا فطل لي الخيور من دنياك وقلت لي ما رضا دنياك زقت المفاسد لخير ذاتي وقلت لي الاعظم في اللثاه جلني صلاه بردائي انكى فاسعدني وبزياد منك ما صلى مني يقلد اليقين تجعلني به سرور المتقين.

في أبد يا مصعب المسيئين واجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زادنا بدر الاتباع يا نارا وقلت للكرام بدنا نارا ولي في كل يوم باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وقلت بيني أبدا وبين ما يستعيات منه منك هنا جل صلاة كل فاسد تزوف لخير ذاته لي تديم رفزوف بلا خروج مع سلام فائخ ليتجود أبدا بلا إخي.

بي في العيل والمعيل كما بي أقطي في سلام يليق بي والتقن في سلام يا جاهلا خطي فوق سني وسن خيري يا عسيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سودي وما فاق المراد بالاعتراض وجلوت للمراد زل صلاة بفلاء تزاد لي بسلام بفلاء يسعد لي على الذي كويت للحين بي وما لم تردوني يا مهين سيدنا محمد والآلي وسع بي في الآل والمآل وسعد بشكر لك في سل يومي وبعده يا من ما اللومي أوصلتني لقنتني فسرتني لا تكفي ما من ولاك جبتني علمتني بلا أسن فرعتني لينتني أكرمتني مدحتني مددتني يسرتني ملكتني ما أوت ما يسوه مكنتني أسف به وليجد باسما ومد لي خيرا بخير سدما عبق لي الملك واني سليا مسلما على النبي وكليا عبق لي الملك واني سليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عنلتني فوسا ولبا حاتما ممن يرى في أبد مقاسما

0: bil ala ya karim wa khayri afatin wa khayri kadarin wa li yakun bil bisri ya sal qadari wa li ya ma la yura li khayri fillahi wa dhikri wa usni khayri ali sallallahu bi tazimi bil ali wa sahbi sawil ulumi ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya qudus ya mukrim ya nabatani tan bi sakirin alim baqin ilayya nafakhat bi ulum lakas alayya shukru min sabana wa qablahu wa ba'du qurbana lak alayya shukru min sabana wa qablahu wa ba'du qurbana zalni zalatan li taqudu zarkama hadbatani tamlu qalbi kama ma sala min jasibin li barakat maqtartani li yatukinu narakat wa sakanati akbar ridwani bila tazarsulin wala hudwani ala allati tasuru ayati wa qutani bija'i layati zayidina muhammadin wal ali wa sahabi filani wal ma'ali
1: Wabi alayhum aladadi Wabi alayhum aladadi Wabi
0: alayhum aladadi Wabi alayhum aladadi Waktum li alayhum wabaduhu rida Fi jumlatil aradi liskur kharada Askina qaidiyya fi tawidi Wal tuibi tariqatal wa'idi Wal qawla saddit wal fu'ada nawiri Ya munzilan qad jutani bi suwarin Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Mukrim ya Waftani yawma kitabati nisa Durran wa yaqutan adama filasa Min niqbali sukur li wajika al-karim Ya man ayadi ladayya lan tarim Bi an tusalli wa an tusallima Anni ala man bi yubahil ulama سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل بي حتي يا سكور يا من هو من انت يا سكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني الهداء والمرضى في كل سحر واجعل صورا لعباداتنا والمورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل أعلى رداءك فانك لا تمل لوجهك الكريم قد توجد كتابتي يا من لدينه يد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حمديتني بلا خزى يقيني جملة ما لم تردني يقيني لسعد بتعظيمي يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم
1: وصل يا لي ابدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام زيدنا محمد والآلي وزعبي في الآلي والمالي وعبلي صدق مع الوفائي والتقني الدقد مع الجفائي تبت علي فلتدم فلتدم لي الصلاة والانتقام توانفع الفلاة تبت علي فلتدم لي الصلاة والانتقام توانفع الفلاة Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Mukrim ya Anaita bil Muqtar sayyid laka wa qutani ila al jinan fadlaka wa suntani sirra fi ad-darain kama asamtani min al harain zalli bi tadhimin bil antai ala ni abdillah sil bahai sayyidina Muhammadin wal ali wa sahbi fil ali wal ma'ali واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي ما ارجاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي الى الجنان باقيا بالافر ولترني حقائق الاشياء يا مطيفا بالدر والافياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون سمك اوصلت اليوم وقبل اليوم وبعد سرنا مع النوم جرد ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنسر والنسيم حق لي الرجاء في تركي وفي أقصي بلا نقد ولا مخوف لأخي الرجاء في كل الآيات واجعل آياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا

ملك يا قدوس يا مكرم يا وسكر وعلم ولتبارك أجري وارفع بما يدوم أعلى أجري وصلي أني سرمدا وسلمي وصلي أني أبدا وسلمي على وسيلة سبي سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بتكريم وإنك أجهلنا أجل خير بلا نهايات وقل مير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لخير فيك وفي القرآن سر في الخير وبالنبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل فاطرد به إبليس طردا لا يرم لخير ساتي أعفيس يا كريم وإنك اجعلني يا سلاه بلا تنايس مع الفلاه يا الله يا ربان يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظم جميل يوم وبعد اليوم من الساتين وكل لوم جل بتديم بلا نهاية هني على من خاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصل يدهر بأني أنك ومراد سقيات منك ستني يا حلما وردا وأدبا يا ملك فاني سقا والودبا وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي سقوم لخير يسوى وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي سقوم لخير يسوى وبيجدد الهدى هداك واسق بخير جهتي هداك واذكر تدرحي يا سميع يا واعدا تمول الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدور وعلت بيني وبين من يدور بخير جم ابدا فسكري لك وعبدي معديا بسكري جل وسلم يا الهي اني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصلي اليوم بكوني ماديا لما تعب لي زد أقراضها زدني توجها إليك بالرداء يا ملك فاني الرداء والمرداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلني صلاة كل ذر تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما زاني إلى سواي أبدا هل الذي بسادتي قد بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماديا بجلبك لي ودفك لخيري كلما يدرني إلى الجنان مولما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمدني من درر خلاص والجن والحيدة مع الناس يلني صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يسملان هل الذي قد غال بيني أبدا وبين من لي يجرك بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعيس الذي يريد تعبي مني يا موسى حسين لمسلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت الرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم سل صلاة بسلام يسعدا لي بفوز وسقاء يفدا إلى سوى عقدي وقولي والعمل والجنان ليقودان الرمل على الذي ينوله مدادي مسيان بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زلت على جلب سلام يدبان ما زاني لغير ذاتي يلبان كل يدي في علن وسر لي يجوداني بأعلى سر
على الذي تنوله خلامي بالمتع والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآلي وزابي في العالي والمآلي ومبيخ ذلك لقتي يا من مهائبي بلاتي ما أوت أن يقصد قتي لك يا من ودادي لنبي بلغا ما أوت أن يقصد قتي لك يا من ودادي لنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة ما حملت ترفع للأرض والكرسي يا من يرفع على الذي سفيتني تفكري حتى هدوت في العدا كاسكري ما سرى منيتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وأمير اليومك مال نقلي وزير بعقل الدار على نقلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسحبت ما دس العين فيه هي له يا مانع ينفي سلني صلاة بسلام يطردان لخير ساتي ساته ويرسدان كل يدي إليك برضان بلا مخاساة ولا هدوان كل يأتي إليك برضوان بلا مخاساة ولا هدوان هل الذي تنول فنياتي وإنما الأحمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ورد كل ما نعى جنابي من در صفري ودر نابي ودر كل ما نهى جنابي من در الصفر ودر النابي ودر عين وكلام ودر ما رأياتي وسوء وخلل إلى سواي وسوى مقتيري يا قائدا بفضل الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من سار المخبب سلني صلاة جانبي تكرم ما سلام من أمري يكرمه

رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا علقتني وسعتني فسقي مني تقبل يا منيل السكر سلني صلاة بسلام لانتها لها ولا له على من انتهى سيري بي إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حسمت وجهك الكريم أبدا بترك حولي فبسي أبدا وقيت أمري الأسى والكدر يا من بتفسير يتجري القدر زلني صلاة بسلام يسعد لي بكوني صادقا ويسعد على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحابه في الآل والمآل واجعل به خطي يا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسبت لي كسفا يريني من بهم وسنتني عن الادي والطعم سلني صلاة تكسب الأسرار لي للجنان تمنو الأسرار من التوجه إلي بالليات مع سلام لي يجود بآيات على الذي قلت بجاه العظيم يا غير من أوجي بدر النسيم بيني وبين كل من يناسع بيني وبين كل من يناسع يا قائرا ليس له مناسع سيدنا محمد والآلم وصحابه في الآل والمآلم ومني يحب المالك يروفي قائدة للبر والمعروف ومني يحب المالك يروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجع لك ونقري لأمري يا من ببسري يقري وعيس السيطان من توجع لي أبدا يا من له توجع وامنع إداك من إرادة الليال يصوني يا من أماني بأياد وجل روفي أجورا باخية بلانتياء للجنان راخية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى دواء قصبت بالليل لغير بخير رديل يا مهيل إلى دواء قصبت باللهين لغير رديل يا مهيل إلى سواي قد سببت باللهين بخير ردي إلى يا مهين مساسا لغير نبي كلما يزو أو يدر حيث علما سلني صلاة بسلام يرقيان للعرس والكرسي فوزا يرديان هل الذي له خلامي والمداد مدة أهوام بخط زي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحابه في الآل والمآل وأن يأتي قهورا صافيا يا من به ليعدم تلافيا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رميتني عن الإداء والمرض ولي تقرر الرداء في خرري وكنتني بما يديم بشري وزارة لملك وبشر جلني صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسندان على النبي محمد والآل وصحابه في الآل والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا جلني صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاهي وأنت كفر ديرا إلى سواي أبدا بي كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعبدي السكاء والولاية ولي الأي الآية وقفز كتابك بخلبي ويدي وجملني ليجر بجيري هديت كل يبي توفيقك يا حليم يا كبير زال سكيا ذكرك هبني ولتجد لي بوداد ولتعمني بخير علم وسداد جري بي الإسلام لذي بالغلام أنا بياد يا كبير يا عليم وأبدل الصروح ربي ساها يا من كفاني كدرات الساها
حققت لي صروع في الحلم يا معطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميع صلي على العبد الرسول والنبي من سانني ولي سفايت نبي وسلم على مساس البناء لغير ذاتي وآياتي خبنا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي ولي أفسك أخل في الخيور يا من أماني بليالي والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا سلني صلاة باتني تجمل وساهري ونيتي تكمل ما سلام لي يخلد الرقد وأمس يمسيني بيومي وبغد بلا يد ولا حنان ولا حساب مسيرا كليتي غير اعتزاب على الزفيس الجمال أمدا من خلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآن والمال ووجه الأقدار والأوجال إلى سوى اللحو والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعفيس رائف قد سميا جلني صلاة لمرادي توسل بلا مسخة فأنت الموسل ما سلام لي سقي الجسد مسانسيا لخير النوي ساسد يا قائد الإمام أنفاني وقتني خير جماد ثاني يا قائد الإمام أنفاني وقتني خير جماد ثاني جل صلاة من كسات بركات تنعو بها لخير ذات المولكات من سلام لي يتيب الوطن وليقود ما يوسي الوطن هل الذي بدأت من رأس نور لسادس الصعر وهو منكر هل الذي بدأت من رأس نور لسادس الصعر وهو منكر سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمعالي وملكني وسفي راضيا عني وارفع حجاني خاديا ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أليمات وبيلا ملك رسول لله صلى الله عليمات وبيلا جلني صلاة بسلام أني هدي واسع واقبل مني رد لي خير ذاتي أفضل البصر ما ساء وجه المكان والبصر رد إلي ما يسوره وكاد يفوته من الأولى عيس يكاد جماله سد يا جميل واجمعي لو المنى وقله الأخمعي ملكت خير الخلق متى يبقى قلود فضله وأهتى سقى لفيت خدمتي لأفضل النبي وزانني وزان ما فيت النبي رفعت لله تعالى مدة بيدي بفيدي الذي لي مدى رد لي الله الذي كان يفوت من الخيور ما نهاني ما يفيد جسب للنافع ما ينفعني بلا حسن وبالمنع يرفعني جمل الجميل تجميلا يري عجائب المفهم ساتعيري لو سكوري ابدا على الصور وليجاد بسور وتور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور راب ختم يا سلني صلاة لي تقلد البصر تبي إلى سواية ستعصر ما سلام يطرد اللحينا لخيرنا كي نحبد المهينا على النبي والرسول أحمد يا من بساخ لخير الكمد والي وسائبي واسدي كل مباح لسواي الصبي وقل لي الدار العظيم الأعظم يا من بي أخسيت من تعصم بلا ملاقات وغير قدر يا ذا السمان والورى والقدر يا من أماني عن الإخراج والمكر والخروج كالاستدراج هل صلاة لي تلين الخلوب ورائبا تقود لي محن أليم ما ترى بتاريخ الأعظم إلى سوى نوي ومن ذاب على السجاد سلسا بالماحي منوبه أقنى عن الأرميه سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمالي وازي بالسيطان والمكائدة لخير نحوي وفي كل كائدة
واجعل بقية آياتي جنة زافية إلى دخول الجنة واجعل بقية آياتي جنة زافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعميد ومجيد سميا سلني صلاة صلاة بسر خالد ما سلام ليسود والد ما سلام ليسود والد عندك خبر وصابي مها والدتي يا قائرا لي خمها على الرسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبصر سيدنا محمد والآل وصابي في العال والمآل واجعل به ساج النظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا وقبل مني كرم البجائب فغلائق لله ثمن وهو بما ذالي بما مدى من أمري مصفيا لي المدى واجعل لساني ساكرا كقلبي يا مخنيا بدفي والقلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صلي صلاة النفع لا ينخدي على الذي بي أسايم الخدي ما سلام لي آياتي يمني بخير خير وأجل خني على الوسيلة السبي سلمي الحربي لأسمي العالمي سيدنا محمد والآلي وسبي في العيل والمعالي واغفز كتابك بقلبي ويالي وبلساني ماكسا بالأفري ودوري يحمي وعيالي تاليا وزول خير جيتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك خرزم يا سلني صلاة تضرب الملوك لخير دني خدت لي تمليكا ما سلام يثرب الناس معا لما يسرك الكلي والمها على الذي به خلقت كل ما خلقت عبدا رسولا علما سيدنا محمد والال وسابي في الال والمال وجل عبدك وابك الخليل بجيد له بجيد له يكسر الخليل وعبله سعادة الدارين يا من كفاه عرك النار وعبله توفيق في كل ليال واجعل يا طول خير اياد وعبل السهور والايام بسرا له والتقن الايام وعبل السهور والايام بسرا له والتقن الايام ووجه الفسول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وعليم سميا سلني صلاتك التي لا تفطر ببالسي براقة قد يثر ما سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل والتعنيني يا نافي بشكر عن صبر نول من وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي والتعنيني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واذكر صبري واجعل كتابتي كمثل العجين وصومي والصلاة أعلي نجي واجعل الرداء مكان العلم واجعل النفح مكان الظلم واجعل علاوة عبادة لدى عبادتي مخجلة أن تجلد وعبلي الرقبة أن ماسي يا من كفاني ضر كل ناسي يا من أماني أن يدعك المخير لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للأرض العظيم وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للأرض العظيم أني من شكوري ارفع إلى الكرسي بعرمة الاسم الحل القدسي يا من لا تكبير وتغليظ بك تعالى خير لا يريد يا من لا تقديمك التمييز عزمتني من درر الملوك يا من له الخلق كما له أمر كبيتني فترا أسى كل أمير يا نافعا بي كل من يزور رميتني من درني وسير يا من له كن فيكون يا مليك عميت كلي أن مسقات السلوك علمت الأعداء أني إنك
لا إنهم بسارة لجندك سبرتني عن العرام خبر وفنة الناس معد والكبر سبرتني عن كل مكروه لدى كوني قريبا وأجبت الخلدى سبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع سبرتني على امتثال أمرك سقط لخيري الإداء بقارك خارت لي نفسي خارت لي أواي وسوء والإدلال سقط لسواي منك تسودي إلى الجنات بما لي اقترت من المنات سعيت في الأرام والمكروع بإسمة منك ما تكري سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير آتي خائدة وزلت لي مزرة الأبرار وقيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وعليم سميع زلني صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأفراد ما صلاة من يصلح القلوب ويل الرائب والحليب هل الذي بي تويتاني ماذا فرسلوك يا سلمان زيد الأمى والبلاد وزامي بلاد والمالي وزر بسكري لك يوم التروية يا من سقاني من فود مروية وقبله وبعده وسلي بغير خير ورداك خدني وارفع روحي بسكور يا سكور يا خير من ناجاه عبد بسكور ليس صنعك سواك يمسي يا باقي أنا بقيتني يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعفيس عفيس قد سمي جلني صلاة قد سبا من الكدر يا خالقا بإذن يد الخدر ما صلاة من سواك لا يكون تاب لي بيمنيك فيكون ما صلاة من سواك لا يكون تاب لي بيمنيك فيكون على مسفسه سبيل عتاب لخير نهوي أبدا كالعابي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي واقفز بي الإسلام يسن لم يكن حط لخيري ولتكن لي بكل واقفز جاتي الستة يا عفيز يا من له معناي والنفيز واقفز بصدري العلوم النافعة وجل ياتي للنبي نافعة صلى علي أبدا وسلم صلى لي أبدا وسلم عليما بفادي علما وعبلي الإفس بلا نشان واعزم بعمري من اللسان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقنين وبمهن سميا جلني صلاة أنداك تغني وانسوى ما اغترتني يا مغني ما سلام لي يقود جندك عبدا خديئا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجائي وكل من ساء زيدنا محمد ولا

وجد تنصمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أثعب لغير ذاتي الوبا وقل لقلب الفيد والخيوبا وغبي اليوم بغير ذلب كل فيكون لي موادي يخبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميع سل صلاة جاوزت قولا وتسمع المحقول والمنخولا ما صلاة من يعب السريحة ما لقي قتل أنا سريحة إلى هداه والكتاب والرسول يا بني دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وزابي في الأهل والمعالي وابلي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي الخير الدعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمع سلم صلاة تصيب القبول لغير قلبي تمنى نفورا ما سلا من يكسب الخطاء ويندب الرسوخ والغطاء على الذي خلا لبيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآلي وصابي في العال والمعالي وعبد العلم الصحيح والعمل السالع الذي يكمل الأمل واجمح لي المناب يوم عرفة وقسائمي هبل المغربة وانظر علي بركات العرم وجملة سوري وعم عربي وامن لي القسن العزين عافزا السكر بي مفتكرا أو لافزا وعبد التوحيد والعديسة وعبد التفسير والتعديسة وعبد البراء في الفنون يا معطي الساحر والمكنون واسير الحق بقطيع ولسان يا من جودري بفوز وعزان يا ما هي الآفات والأقدار يا معطي الجيران بعد داري جل صلاة بسلام تسمو بيا سكري والمنالي تنعو بيا العبد الرسول الأفيري يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصابي في الآل والمآل ونوي الصور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نوّر كل يوم وسنة يا من تعالى المنام وسنة ولتغنني بنفس النسيان لي جت بصور والإيان ولتغنني بالأجر والثواب ولتغنني بالأجر والثواب يا غايد الكل بيد ثابي وطيب النفس وطيب الجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتل الإسكان وسنت الجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بعدي وسكور يا خليل سلني صلاة تثبت العلاوة سلني صلاة تثبت العلاوة هندي ومني تمنع الدلالة ما سلام يطرد الأسواء وكل إدلال يري نواء على النبي والرسول لقاء
1: إيكا بيثن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو خير لكم هداني الإله بالكتاب بلا حراوة ولا حتاب وجهت كلي له به بلا تردد وهموري تقبلا خيرت لي الخيرات وانصرفت لها ومن فجل علي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باقي له الإفهام رد لخيري الذي لم يرضى لي باقي هباب خدمة المفضل لوجه باقي قاد لي كتابه أبلوه بالحارات سا كتابا كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكم جميع حمار منح لي الله بالكتاب بلا مهادات ولا حتاب ويختار ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وسبره وارم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف الحدوان خار لي المختار في كليتي لوجهه الكريم احلى نيتي توجه الخير بالانتهاء توجه الخير بالانتهاء الى جاد ست سال هايم اكرم الباقي وخاذ للمنى بلا حلاوه اسيد الامنام ردي عني المخدم الكريم وكان لي بكن وحمده وارم فأحييناه فست بذكرين وشكورين بالكتاب وليس ينهني أصلا ولا عتاب أحتاني الكتاب ربي الأكرم وبالبناء هجاد للمكرم حارب ما يسرني جهاتي مخذن يدي عن درر وهادي يدي إلى المهدن هذه تمتد ولي حلالا طيبا يمد للباقي مسرة بلا تكلف وهمري تقبلا نويت شكره من المحرم لقد مثل هجاد بالتكرم إلا يقاد حدد السهور ألفا لوجهه محى السهور أديتي ألوفتي بحث الكتاب بلا أصل ولا حساب أو حتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوتان أصب خالق الورى رب الفلق من سر ما يخلقه وما خلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أصل أولاهم ساكر رب لم يسل مهينا ولسواي وجه اللهنا بسم الله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له حقائدي له فعالي قصاك إخلاصي مه الفعالي له علومي وله أحمالي قصاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والسكور وانخاذ لي من هكسة منه سكور من الأباليس بربي عصوم قبل وما لم يرضى لي نبسوم نبست قبل الهام ما لم يختري ربي يلي ونبسه في سطرين إلى سواي ما لكل مسلم وسان قلبي لا وسان جسدي لخير نهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب سخاوة السيدان ساخته إلام خير معيسا ولنخاذ الإلام يعيس مني اللهين والحبيل وما لهم علي دهرا من سبيل ترده وترد القبيل ربي لخير لا سمو بولام إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان سهور أو قمر نفى لخير جهة الإله أدوه وكل من والاهم إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست إبليس وهو يائس بالست رد المكاهد له القهار وساقه لخير القهار جنبه الله جنابي فاجتنب فاجتنب مذرتي ورام خيري وذنب يدر خيري الأحادي لا تروم توجها لي وكان للكريم مها إلهي انتهى الشيطاني لبس فالمامر والأوتاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمد خالص ابتدى بالبسملة أحمد خالص ابتدى بالبسملة معصبلا مسليا أن حمد لك أصب ربنا الإله ذي الفلح من سر ما يخلقه وما خلق وجهت لله العلي نيتي والخول والفهل كسا كل يتيم ذلك فضل الله نهم لهم ربي ولا إله إلا له بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأسمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلام له تعالى الحمد والشكر هو الحميد وهو الشكور له عباداتي له حاداتي ولي خادم يتصاداتي هو الذي لوجهه الكريم لكان في الدارين بالتكريم ما توجه اللهين اليمن لخير نهي ساخه كل زمن نذكر ربنا أهل الكتاب بلا شقاوة ولا خطاب إلا سوانا وجه الشيطان باخلنا قد طيب الأوتان له سكورنا على الأخيار وما لنا الثار بلا أخيار سكورنا وحمد الله قد قلنا لمن هدانا وأطاب الخلد يسوق سرمدا إلى سوانا ما سعر باخ له هوانا تابت حياتي بلا الشيطان وليس فالممر كالأوتان إلى سواء ينتهي كل لحين بفضل ربي المكرم المكرم المحين نهى لخير الفساد والضرر كمن تهالي الصلاح والضرر إلى سواء ينتهي الحدوان وسوء الخرر والحوان لربي الحمد مح السنائم بلا مهادات ولا حنائم رد السياتين لخير الله قبل انتهى لحبس الإله جادلنا بهسمة من كل ما يسوء أو يضر حاج الحلمة يا من يريد اليمن والحلمة آخر نسام فقه تعليما مترخيا للحلي فقلت محققا في كل ما نقلت الله أجابني الملك وهو الواسه وبنده ودهر لا أناسه لنغاد كل سمت الله رضيا ليعبد نحن مالكي مرتضيا لله ربي عبدا كل يتيم جهل مثل الأنبياء إني يتيم هو الذي وجه لي ما اشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فاستهز بالله من الشيطان الرجيم فرل لخير الله وسرمدا وانخاذ لي حب النبي احمد الى سواء دهر ينهو مفسد وتاب للقلب وتاب الجسد ساخ سياتين لخير الباقي ضرار لنا السطح والتباقي تصيب من ساخ لخير حسدا على الذي به كفاني مفسدا وصب ربي واحاسني فلا اصال شاكرا وذري افلا سبى المفاسد وكل من لعين لخير نهبي من حسودي لم يهد لم يحن بالله وسن جميع ما خلق وما سيخلق ونهمة الفلق عاصني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له كتاب شاكرا وهو سكور وجاد لي منه بعفية الشكور لوجه الكريم سق لهم لخير رحمي يا حفيظ يا معين إن سف توجه الأسال النهوي وصف كل من لحن بالرهوي قبلي ما قلت بس الحروفي وجل حياتي أنفع المعروفي بعد أن يحسدني الشيطان يا من له الخلاء والأوتان نفيت إبليس وما والاه لخير نهوي أبدا يا لهم أصبته بعدا في كاك السفر إلى سواي فالأساس نفر له إياس من جنابي أبدا wali siwaya saha man lam yahbudam sarus samani sarus samani wasuhuli alhum li khayri nahwi wal munali tanhum yasufu rabbi kull ma fihi darar ila siwaya wali khayri al qarar tawafu man lam yahbudillah naha ila siwaya wali khayri janam ila siwaya kull man hadani naha bila asan biman hadani nafal hasir kull man lam yahwani li khayri durri wa sultanawani asab kull man aba masarrati rabbi li khayri ma hiya madarrati la yatawajjahu lidurri sarwadam khalqun wala akhan wala akha hasan aw kamadam la yantahi kafirun aw munafiqun li jahadi wa man hula uwafiqun radal ahadi li khayri khablan yatamizu dubi wa khalbi yatmahan jaffat kilam rabbina bi ismati min ar-rajim sil asa wa sadmati yasuquhu li ismihi fi abadi bakhin kabani kullaman lam yahbun minni yaqu yasallahi rasulallah wal khadiri yumnu nabiy ahmad balika hudallahi sakif hadi wal tusakkim jasadi ala ridaka ya musil al musirin an tafakkuri wa sahsi husadi li khayri nahwi wa minni al hasadi lak jawarihi mahan wa khaladi ya khayr munsilun hababi baladi kulliyatihi wa fiha asaddadi ya basiran li kutubi wa madadi hadiyati minka wa min muhammadin sayyidina muhliyatun an kamadin darajatul mahi mahattaradudi wa jahali jarad bila taqadduri yasur kulli rafihi muayyidi halal kitabi wa nabiyyil jayyidi innal kitaba wa rasul as-samadi qad rafa'a kulli bi khayri amadi la yadhani siglu fahada al-muhtadi wa li siwaya saha kulla mu'tadi lil muntaqa fajartu qalbi wa yadi bi khidmatin wa li hababi al-afiri ajabani sami'u nihma sanadi fi ramadan bin nabi muhammadin hada fadi la husana jasadi hada ridahu wa sala mufsidi lahum daru salam lillahi tawhidi bila israki wa hadir al jinan sa'id lakin huwa allazi lahu al wujud wal khiram mahal baqa muqalifan lizi hadam muhammadun sallallahu alayhi bi salam rasuluhu allazi bihi hadha al kalam dinul ilahi rabbina al islam dinun li khayrihim tahamalamun inna kitaba rabbina alkitabum wa fihi khalasatik alkitabum rasuluna ahmadu khayru rusuli ala jamihi salawatu mursalin alawliya wal hulama wal amilun mahan khayrun inda rabbil alamin likulli mu'minin wa kulli muslimin wa kulli muslimin khuyurul ahlamin suqasna wa suqra wal hamda maha liman jalalan wa jamalan jamaham lahu kitabi wa jamaluhu naham liyabadan wa liyaqudul minaham إليه قلت ما له السعداد فروض لك التعاد والعداد ملكتني الجنة أجزاء إدراكي أثمت كل لي من الإسراكي فخسالك مكنا وجود سلخرم والبقائي قد بان لي وجاد بارتقائي كتاب سلخلاف والخيام عدية لي لدى الخيام ذلك أحد إليه الوحدة قلت كما نهاه كل واحد الله ربي أحد ولاهم أصمد الذي بدر علاهم ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفوا أحد ملك ذو القدرة والإرادة خليل والحبيب ما أراد كون ذو الحلم وذو الحياة لما أساء بالصفا الحياة كرم سيسم مها تحددا أن يخبل وأعطى للعدلا نجيب سر البصر والكلام وهذا للسكر بلا ملام نهى مدرات سمعني الله عنه توجه لي واحد ولم يهن إلى سواي جانب السخايم ينهو وأحتري مع ارتقائم قال لا تقف نجوت بإسن ربه خاذ لي النجاة حي لا يموت ومن خلاني كفه سر المميت إلا يتنهو بسر القضائم وبالمنافس سمح الردائم لي يقود الله ما يقلدهم بسارتي بلا أثم فتحلدهم لا يتوجه لنهب خير ما يسرني إلى الجنان كرما أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي العتاب تبري إليه وعلي يتابا أني مها ما يجب المتابا خيبا آمال هدايا أبدا خيبا آمال هدايا أبدا في ولي خادمنا وعبدا فرى لخير جهة السيطان ولي صفا الممر والأوتان نهى لخير ما يضرني لحين أن يصفه من ضرر الباخ المعين جماله ليصفى هدايا أما الجلال فنفى هدايا واجهني الباخ الجميل بجمال وكان للمغني بهلم وبمال تصيب مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت باقي وجهك الكريم لافتحاب بيبان جناتك لي تنفتحا adkhilni wajhikal karim dhati dun al asr janati salati sahi ya jamil ya jamil sarmadam sahi madin lil harabi ahmadam nawaitu kawni lak nawaitu lak nawaitu kawni lak abdan yurdi khayra wala ya sama wal ardi raditu an karajian min karidam wa khutli min kal huda wal qarada barik li allahumma fi adadi barakatan tahluri dastaradi baqi wajhikal karim ya habli ma la yura li salihin qabli ali kitabaka ila an tatah biba na jannatika li wal iftaham baqiyatu mufsil rabbi al karim dhikran wa shukran wa salaam la yarim wali wasilati ilayhi ahmada sala alayhi sala wa sallama alayhi sarmadam fi alihi wa sahbihi wa tabihim kama khayri yabihi nafallahin baqiyatu mufsil lahu wal kitab wal hadith duna sadrin aw hitab sahid li bi saraqib ra'atib hablu rabbi khadali khayran mutud qarqultu sahab maliki muqtadiya وان وسيلتي وحني رديام يا من وهبت لي كل ما احب ولسواي ما لم لست احب صل بلا نهايه مع سلام على وسيله المساسه السلام سيدنا محمد الولالي وصد في الال وفي المهالين وبالذي هنا اقول اصحب لي واقبله مني وببسر الدرلين بايت قبل في ربه الاولين وسيلتي والله ربي والولين بالقلب خادما له بخالمين كخدمه السهاب وهو السلمين ومن يسر الكريم الاجلاء خالد وخدمتي تقبلا ناجيت ربي من المحرم لقد مثل هجر فخر الهوم هدت أهواب بسكر العزيز وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راديا وذاكرا يا نافعا إلي جر المنفهم وخدت لي درجة المرتفع لسبب كوني حب ربي وخديم وسيلتي لسي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باخيا لي جاد بالآيات خرفت ساكرا بلا تخرب ولا أسن لله ذا تخرب مرتديا عنه وخاذ للمنى وبي يبصر جميع الأمنا قد كان للرحمن بالأمانين لتابة الحياة قسمانين محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باريه فصير مها إلهي بقدر عصم سات الإله وهي المعصم جملة ما لم يكن أكبر رداء بما إلي جره سوء خدام يا خير جالب وخير الطافهم وخير قائد وخير النافيم قدوت تدبيري بتدبير كليم وناقض البيه بتيبك الكليم يا خير حافظ وخير ماكريم وخير شاهد منا لساكريم رديد عن قسام قوس ساكرا مستقنيا بك دواما ذاكرا مدو يدي بهدم تدادها لك للخلق ساني لكونها لك كفقتها أنت رب من خيرك مددتها نافعة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وخيرها كل بلا ومسلم يا خير ناصر وخير قافرين وخير من سخر كل كافرين من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا وكون إنسان البرية الحجاب هل الذي فضلته ما حتياب ما حتاهك فلا يعدون وليس يحصر ولا يحدون لساك خاتك الحدا وقتلين بتردهم قبل وسير سنتلين مدو يدي إلى سوى المخد الترام في سر والعرن إندي اعترام إنا وجدنا ملكريم وحدام أقل فهل وجدت مولس أو هدام مدو يدي لخير سل جمالين لم يكن هندي من الكمالين يا من نصرتني بالبرايا ولي تقود بالورى خرايام ودني الصغار والكبارون بكونك الجميل يا جبارون إني محدث أنا بنهمك إذ خدت لي وكنت لي بكرمك فقلت مسيا عليك راديا أنك وبالرداء أدوم ماضيا صل بتسليم على المصطفين ولا لوصحب وسكر يرفعهم يا واهلا قد جعل أن يضاها وأن يسارك بسيف ضاها وأن يواصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صل وسلم سرمدا على الأمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نعيت مطلها صرفت باسترام به مطلقا قد قلتني يا خالقي وكنت لي وهدتني عن الأسى والسنتلين ربيتني استفيتني من داهم كما كفيتني سمعت داهم ربيتني هديتني سخيتني كسوتني عطحمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا مجسبا عن البرايا ترام ملتجها إليك بالمقارين بأفضل الخدم ساستراريم فقلتني به إليك يا جميل فسرمدا إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير تحلية من بعد ما ربيتني بتخلية صل بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما أعلنتني خلوب المشركين ومن لدنك لي قلت علما خرفا حسني ومحوت سلمام فسرت خلك وحبك بلام تكلف ولا أسن ولا بلام حبدا خديما بمدادي والخلام وبسواها دون قدنا وملام ولي تقود ما استحيت عبدام بلا أسن إن اقتضاء قد بدام ولي جعلت خير بر وصواب أكلي وسبي جالبات للصواب ولي جعلت النوم أحلى خيرين ولي تقود منك أحلى ميرين ولي وهبت أن فحت تلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم مثل مسايا أحمد وعاده محسيها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوض أحمد يا واحد ليس يسار السمد صلي على سيدنا محمد وعاده وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سمعتني ختم بعبدك القديم يا من يقود لي بسارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواحي الملام صلي بتسليم على المبصرين في اسمه مخلدا لبصرهم ولي بكوني السكر صدي وبالذي يسير سكري جدليم يا خير رب كان لي ومنا على يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمري كليتي حمدت مطلقا كما حمد كل من جهلت كما وسكو سكوري واستجيب واطلقين موصيها يا خير معطي مطلق وسر مرا صلي عليه بالسلام وجل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب حدث لي حاجة من خير رهب حرفت لي كن فيكون عبدا يا من يباهي بالكرام العبدا بجاه سيد الورى وصليا عليه بتسليم واحمد كل يام يا واهبا وهب لي التوفيق وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واقصد بخطي خطاء لحب يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكمام لي بتلاسم القوام الصحاح ما الذي لطرته ما الصحام وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنسلم قد لا سمت توزعة لا تنخرم مباركا في قلمي وفي الميلاد وجدت لي في كل صحيح بالصلاة ولي جعلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجاهه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم حدثه فيه بالانتهاء بسارة وسد به لهائم يا من رضيت عن قصص شيخنايم يا من رضيت عن قصص شيخنايم بك عن الملوك ساسنايم عليك مسلي جت بالصفايم بلا مهادات ولا جفايم حبا خديما بدوام العافية سرا وجهرا ساقيول صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لم تشارك يا من ردك عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في العالي وفي المحالم يا من حزمت كلي وجسدي كما نفيت لسواي حسني صلي وسلم وتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وصدر رضواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رجد عنك ربي في الأيام رضا سوي الصلاة والصيام رضيت عنك دهر يا إلهي وأنا أبي بك رسول إلهي وصيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والأسى والجنة سيدنا محمد فصر مدام صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كليتي وتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من ما حني ما تقدم وما تأخر وكل قدم صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني خذ لي ما لبصر لم يكن وصل صلاة بالسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبدا بلاق من سهابه وتابهم كما لخير أبدا سقط لهم أصبت ما في دفع أبدا بما أخذته ومنه بدام وصب أني أنك سوري دائم وبك شاكر وبالخلائم كفيتني محرما ومشكلا وكل مكروه صرحت لك الكلام جعلت كل ما أبحته ليام خير رضا إنك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجا لي رباحا وهي لي لم تلجام ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا أن الباخر ولي الكافرين مع النبي ما له مكافين لله كل بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يحبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم يزل من الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يفارق المرام جرى رسول الله صلى الله عليه بلال ومن والاهم على يسال كرم وجودي وجادلي بمخجل السجود لخير يسنام بي حيا لجام وعبد لجحدي لنت لجام أصبح الله لخير سرمدام ولا أرى بها ليال مقمرام لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقول منه تجمير السكور لوجه الكريم ساخر الإلام خيري ولي بدل لا تفضي إلام حدد ربي أبي حسرى إلام كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنحو كافر ولا منافق ورب غافر كفاني المستعصين اللهم خطن ولا إله إلا اللهم إلى سوايا ما لكل من ترك ودى الذي به حسنت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في عبد بترد أسم خير رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يعتروا إسرائيل كل من أراد ما زالني منعسلا بلا انفراد نفى الهدى إلى سواي الله بسر لا إله إلا الله عنه رديت وعن المستطعين عليه خير الصلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي السمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار وليس تنوجهات الأشرار إلا يتنخاذ المنا بلا عذاب وعبد الخير دون خاد الأزام لا يذل خلوه من له الورام كما إلا يخاد منه السورا ملك النفع وجه حضرا إلى سواء ولخير القرر وجه لي تامين والتفسيرا مؤيدا مصفيا بشرا مع توجه سوي الدلاليم لجهدي وجاد بالحلاليم نجاه يا لي من حجر ومن وباب وخاد لي في كل زيه أسبابا ينخاد نحوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفر هدى ربي لخير خبلان يلتمز دري كل باوان سلام من سحر للتجارة على الذي له خدو تجارة بادر له الموم مع الصوابين تكرما وفصت بالصوابين ينخاد لي في جملة الحادثين أجل الكرام ورد الصالحين لا يتوجه إلي الظالم في عبد وبي يرقى عالم السلام عليك البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه خطرته محولا على له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له حقائدي مع العبادة ومنها ما سأني عبادا.

0: تري لا توجههم لاكثر مدن لاكثر مدن لي والمنادي وجههم هديتي منك ومن خير الورى لي اوصلت ابدال لج وسورا تقود لي في موضعه ودوري ما ست يا من جت بالبدور كسرت للاثار في الكتاب وبالحديث ما هي العتاب فتعطي فتى مبينا يا كريم وبرزا لي تقود مار كفيتني در السماء والارض ولي خبرت ما مضى من قرض كفيتني در الهواء وضرر البرد والحر وكل شيء غرر ودر كل ما خلقه وما تخلقه وبحديث الاقوام كفيتني در البرايا مطلقا اعتقت كل مكرما ومطلقا ما حوت حبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الخيال يا سميع وبي تبصر الذي رعاني وخذت لي منافع القران سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وانشر علي اليوم بلا سلب أبدا وأدخل الجنة وهب لي في هذه الحروف التي أخذتها منها ما لا مزيد منها في الحال والمآل من البشارات المتحققة وهب لي أم الشراب شرابين وكل ما خطت لي من المعادات حتى أدخل الجنة التي وهي المتقون آمين يا رب العالمين. وأدخل الجنة فيا رب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض ضعفت جاب باق انصرفا بغير رد لي أذى فانصرفا هاتق بجميع من عيوبي وليهج الله بالغيوب لأعطي الطبيب طالبا منه الفرح والاستقامة وأفضل الصلاة أكدري وبغير محو اليمن واصطلاح واشكر نحوي أجبك صلواتي زاكية ودى الحياة بيضاء كالسامية إن بكوي كالسحاب عندك يا مضى بشارة لجندك من يتقبل بالشكور والثناء وبالجهاد فالأذى قبل ثناء نفيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله قبل باقي وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم اسم الشاكر العليم الباقي على نفحي على السباق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحبس وقيد كل من كان بيني وبينه شيء يسوءني أو يضرني على التوجه إلي أو إلى ما يسوءني أو يضرني أوجه إلى غيري وإلى غير ما يضرني أبدا حيث أطلقته وكن لي آمين يا رب العالمين. أمحو كل ما صدر مني من الذنوب والمعاصي والعيوب أبدلها لي حسنات آمين يا رب العالمين. وأدخل الجنة فقد فازت ويثل باقي علي كليتي أقضي قولي عملي ونيتي أخذ بيدي رسول كليا صلى الله عليه من أجل كليا دين كتاب المصطفى لا غير وينتحي إلى سواي الضير قبعت ربي والرسول والكتاب مستغير الحساب بالثواب قبعت ربي والرسول والكتاب مستغير الحساب بالثواب لا وجدت ما وجدت وجدت ما أغناني عن الخلائق إلى الجنان قلبي وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين إذا توجهت توحيد الرسول عليه معسكر سلامي من يجل جهاديا قضاء والرب

دي قبيلة رق صيف كل هاد أرسل فإلهي العدا لغيره هذه المحاجم الضير نفعا النافع نفعا جذبا لقلب كل فائز فانجذبا فداري الله بلا إضرار وما إذا لي جاد بالحلال تجود لي حروف ذكر ربي بخير علم نافع مربي فداري الباقي لمن لا يخفى ويذهبن بسر أخفى ولقطي حدث بما لي قاده ولا يريني لقما دل على كوني خديم المتبى صلى عليه ربه كما اتبان فجي بشيء غاب عن سواه وأن ذاك في الذي يهواه أنا الباقي لديه ولدان خير ورى مالي الصف الخلدا زاد بلا نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من حرم عليه كتمان كما أمر بتبليغه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علي بركات قولك ولا تكتمونه وتقبل مني هذه الأبيات بقضاءة ذاتك يا باقي يا محي يا حي يا قيم ولا تكتمونه وداد من ضربه سلمة خرج فارقني دنيا وخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج يا إذا ما مدعت المصطفى جاءني هدى رجل البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أثر بهم خيم نعم منهج كتائم الهند مدحي محمدا عليه السلام والجاسي الذي انتهج تراسية الدارين خير وراء معا عليه السلام به فاق وابتهج مدادي وأقلامي وقلبي وجثتي لباق مميت قد كفاني من فحج مدادي لباق قاد الضري لميت هو المصطفى مع صعبي والعدى لحج وأنعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضري في بدوى منه خرج نعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضري مني في دوى منه خرج هداني الهادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به الحرج بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق الذين آمنوا وليبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله تعالى العظيم وبلغ مولانا رسوله الكريم وإنا إن شاء الله لمهتدون ومن الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تدري لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا إماما وهدى ورحمة آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة نقلتها من اللوح المحفوظ ومعناها يا خير من الأبرار وجزاء ربي وجزاء هي وراوري وعدي لجزاء ما تخيل العالمين قدمي لوجه ربي للبقاء والقدم يا إذا الله صرفت عمري بلا أرزين أو مؤمري عرمي الله ولي قد طيبا ويولي كشف علما غيبا ويستكره بفيد وقفا وإنه خلي وحبي وكفا رضي الله عليه بالنبي
صلى الله عليه بسلام مطنب الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء وابن الله سلامه عروم وإنه الوهاب إنه الكريم تستحرير من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتعد إليه قدت الحمد والشكر معا وإنه لي منايا جمعا هديت منه هدتني ونفت ما سألني إلى سواي وشفت خاب العداية في خاسرين ويسو مني صاغرين سقم عرض لغير ذاتي وانقض إضوان في لذاتي أبدي عن الله إضوان جميل عبادي الغر وإنه السبيل لا خطابي وحما جهاتي إلى الجنان من عدا وهاتي حيثما القلب أعطى أنسى كلما من الهدى لاقيت قبل علما لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافقنا الرجال والكرام في غيبتي وانقاد للمرام أرض ما يليق من رب السميع بأهل بلد ولهم نعم الجموع بلا نهاية قدر الجزاء لأهل بلد الوعود أنجزاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وانصر علي يمن قولك لعلكم تفلحون لقد تبين لكل من عقل زيب عيني القلب من نقل أو من فيود من لم يلد وتمودا فنار خلد أم تلك الافتراء أو ظلم والله الساق لي سواي من ظلم لا تهيد جهتي الضجار والله الساق لي سواي من ظلم لا تهيد جهتي الضجار ويدين بالفساد جار كرم الكريم والمكرم إما لغير تحت العرم رم ترسين عن الظلم عند الظلمات ذري ساق لغير اصطدمات وفي العلوم في الجاهلين وهذه العلوم عند الجاهلين وفي الصواب عند الذاهلين لقد تبين لدى الفجار فزيد فرد من حكيم جاري حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام وجعل الجليل بانتقام وقاضي الجميل أرفع مقام أيها الشكر من هداه به من نقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام في جنابي عقل نبي الشكر من هدى بي من عقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي يوم آمين وفي كل يوم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من قائل هذه الأبيات آمين يا رب العالمين فاستجاب لهم ربهم فك رقاب المسلمين يا كريم والمسلمات وتقلي ما أروم أحمدك اللهم ذا شكور لك فأنت سرمدا مشكور سلمتني من حيل الشيطان طيبتي الموضع كالأوطان تبت علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت جدت لي اليوم بلا أكدار بهبة من حين الغدار
أكفي ذكر من باق لا يموت أمان لعيني أمات بالمميت برأتني من كل عيب ومرض وبإذا تقول لي خير غرض لك سكوري على المشفع صل عليه وبه بينفع هب لي كل ما طلبت منك لكن فإني رضيت عنك ليكن القرآن تنبيكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم رد مقعد العدا إلى العدا منها أخرى لا تصلت في العدا ويهب لي أن أكون سرمدا أقضي ما يخفته بأحمد باقي بمصطفى كل ضر أمن كفي العين والغرر.

0: إكتفن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو خير لكم. هداني الإله بالكتاب بلا حراوة ولا حتاب. وجهت كلي له به بلا تردد وهموري تقبلا. خيرت لي الخيرات وانصرفت لها ومن فجل علي اقترفت. يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باقي له الإفهام. رد لخيري الذي لم يرضى لي باقي هبابي خدمة المفضل. لوجه باقي خاذ لي كتابه أبلوه بالحارات سا كتابا كتابتي لوجه ربي الكريم. تقود لي بكم جميع حمارون. من حلي الله بالكتاب بلا مهادات ولا حتاب. ويختار ولي كليتي الله الكريم. ولي بكن جاد وسكره أروم. يقودني التوفيق والرضوان. ولي سواي انصرف الحدوان. خارني المختار في كليتي لوجهه الكريم أحلى نيتي. توجه الخير بالانتهاء توجه الخير بالانتهاء. إلى جاءت ست سالها أكرم الباقي وخاذل المنام. بلا حراوة أسيد الأمنام. ردي عني المخدم الكريم. وكان لي بكم وحمده أروم. فأحييناه فست بذكر وشكور بالكتاب. وليس ينهني أصلا ولا عتاب. أعطاني الكتاب ربي الأكرم. وبالبناء هجاد للمكرم. حارب ما يسرني جهادي. مخزن يدي عن درر وهادي. يدي إلى المخزن حاله تمتد. ولي حلالا طيبا يمد. يمد للباقي مسرة بلا تكلف وهمري تقبلا. نويت شكره من المحرم. لقد مثل الهجر بالتكرم. إلا يقاد حدد السهور. ألفا لوجهه محى السهور. أديتي ألوفتي بحث الكتاب. بلا أحسن ولا حساب أو حتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن الله من الشيطان. صفى الممر ليك الأوتان. وسبق خالق الورى رب الفلق. من سر ما يخلقه وما خلق. وجهت للإله بسم الله. كليتي بلا أحسن أولاهم. ساكر رب لم يسل محينا. ولي سواي وجه اللهنا. بسم الله وهو الرحمن. نعم الرحيم ثبت الأمان. أحمد ربي حال التوحيد وأخويه منهج الوحيد. أحمد ربي حال التوحيد وأخويه منهج الوحيد. له حقائدي له فعالي. قصاك إخلاصي مع الفعالي. له علومي وله أحمالي. قصاك آدابي له آمالي. هو الكريم والسلام والسكور. وانخاذ لي من هكسة منه سكور. من الأباليس بربي عصم. قبل وما لم يرضى لي نبسم. نبست قبل الهام ما لم يختريم. ربي يلي ونبسه في سطرين. إلى سواي ما لكل مسلم. وسان قلبي لا وسان جسدين. لخير نحوي ينتهي ما لا أهب. بلا التفات لي بعكس ما أهب. سخاوة السيدان ساخته إلام. خيري معيسا ولنخاذ الإلام. يعيس مني اللهن والحبيل. وما لهم علي دهرا من سبيل. ترده وترد القبيلة. ربي لخير لا سمو بولام. إلى سوى نفسي وما لي يميل. إبليس كان ذا سهور أو قمون. نفى لخير جهة الإله. عدوه وكل من والاهم. إلى سوى يضرك الشيطان. ما لهما علي من سلطان. ليس يميل لجهات الست. إبليس وهو يائس بالست. رد المكاهد له القهار. وساقه لخير القهار. جنبه الله جنابي فاجتنب. فاجتنب مذرتي ورام خيري وذنب. يدر خيري الأحادي لا تروم. توجها لي وكان للكريم. مها إلهي انتهى الشيطان. لبسف الممر والأوتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمد خالص ابتدى بالبسملة. أحمد خالص ابتدى بالبسملة. معصبا مسليا أن حمد له. أصب ربنا الإله ذي الفلح. من سر ما يخلقه وما خلق. وجهت لله العلي النيتيم. والخول والفهل كسا كليتيم. ذلك فضل الله نهم لهم. ربي ولا إله إلا له. بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأسران. الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلام. له تعالى الحمد والشكر. هو الحميد وهو الشكور. له هباداتي له حاداتي. ولي خادم يتصاداتي. هو الذي لوجهه الكريم لكان في الدارين بالتكريم. ما توجه اللهين اليمن لخير نهي ساخه كل زمن. نذكر ربنا أهل الكتاب بلا شقاوة ولا حتاب. إلا سوانا وجه الشيطان. باقي لنا خطايا بالأوتان. له سكورنا على الأخيار. وما لنا الطار بلا أخيار. سكورنا وحمد لله خلق لنا. لمن هدانا وأتاب الخلدام. يسوق سرمدا إلى سوانا. masa ara baxin lahu hawana tabat hayati bila shaytani wali safal mamar kal awtani ila siwa yantahi kullu lahin bi fad rabbi al mukarrim al mukarrim al muhin naha li khayri al fasad wa darar kaman ta li salah wa darar ila siwa yantahi al hudwan wa su' al harar wal hawan li rabbi al hamdu mahassaraim bila muhadatin wala hanayin radal radas sayatin li khayri lahu hablan bi ali habas al ilahu jadalna bi hismatin min kulli ma yasu wa yadru hadil hulamam ya man yuridu al yumna wal hulama aka nisab al fuqhu ta'limam mutakhiyan lil halifa qultu muhaqqiyan fi kulli ma nakhaltu allah ajabani al malik wa huwa al wasihu ubandahu wa dahrna unasihu lin hada kulli simtilahi radiya liya badan han maliki murtadiya lillahi rabbi abadan kulli yatim jahala mislan biya inni yatim هو الذي وجه لي ما اشتهي من ملكه الذي اليه ينتهي فاستهز بالله من الشيطان الرجيم فرا لخير الله سرودا والخادر حب النبي احمد الى سوى دهر ينهو مفسر وتاب للقلب وتاب الجسد ساخ سياتين لخير الباقي ضرارا للصفح والطباق تصيب من ساخ لخير حسدا على الذي به كفاني مفسدا وسب ربي واحاسني فلا اسال شاكرا وذري افلا سبل مباسد كل من لعين لخير نهب من حسود لم يهد لم يحن بالله وسط جميه ما خلق وما سيخلق والنهمة الفلق عاصني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له كتابي شاكرا وهو سكور وجاد لي منه بأفيد السكور لوجه الكريم سق لهم لخير نهب يا حفيظ يا معين انصف توجه الأسال النهوي وصف كل من لحن بالوهوي أبلي ما قلت بس الحروف وجل حياتي أنفع المعروف بعوت أن يحسدني الشيطان يا من له الخلاء والأوتان نفيت إبليس وما والاه لخير نهوي أبدا يا اللهم أصبته بعدا في كاك السفر إلى سواي فالأساس نفر له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يحبدا سر السمان والسهول يلهم لخير النهو والمنى لتنهم يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولخير القرر تواف من لم يهود الله نها إلى سواي ولخير جنام إلى سواي كل من حاداني نها بلا أسن بمن هداني نفى الحسير كل من لم يحوني لخير الدري وهو تلوني أسب كل من أبى مسرتي ربي لخير ما هي المذرتي لا يتوجه لدري سردا خلق ولا أخا حسن أو كمدام لا ينتهي كافر او منافق لجهدي ومن هدى اوافق رد الاحادي لخيري قبلان يلتمس دري وقلبي يطمئن جفت كلام ربنا باسمتي من الرجيم سلعسى والصدمتي يسوقه لاسمه في عبدي باخ كباني كل من لم يحبر مني يقيس الله سرمدا والخازن يمن النبي احمدا بالغ هدى الله سكف هادي وتسكن جسدي على رداك يا مصير المفسرين أن التفكري وصحص حصدي لخير نهو وهمني عن حسد لك جواره محن وخلدي يا خير منسل حباب بلدي كلي يتهدي وقفها أسددي يا باسدا لكتبي ومددي حديتي منك ومن محمد سيدنا مخلية عنك مدي درجة الماهي مها الترددي وجاهلي جرد بلا تقدد يسور كل رافه معيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول السمد قد رفع كل بخير عمد لا يأذن سكر فهذا المهتدي ولسوى يساخ كل معتد للمنتقى وجهة قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفير أجابني السميع نهم السندي في رمضان بالنبي محمد هدى فهدي له سال جسدي هدى رداه واسال مفسدي لهم دار السلام لله توحيدي بلا إشراك وخادر الجنان سائد لكن هو الذي له الوجود والخرم محل بقى مخالفا لذي حدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له هذا الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لخيره انتهى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه خالص ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على جميع صلوات المرسلين الأولياء والحلماء والعاملون مهن خير عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل مسلم خيور الأحلام سقى الصنع وسقى والحمد مها لمن جلالا وجمالا جمها له خطابي وجماله نهام ليعبد ولي يقود المنام إلي يقود ماله السعداد فرود لك التعاد والعداد ملكتني الدين أجزاء إدراكي أثمت كل من الإسراكي وخسالك مكنا وجود سلخرم والبقاي قبالي وجاد بارتقائي كتاب سلخلاف والخيام عدية لي لدى الخيام ذلك أحضرنا إليه الوحدة قلت كما نهاه كل واحد الله ربي أحد ولاهم أصمد الذي بدر علاهم ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم ليس له كفن أحد ملك ذو القدرة والإرادة خليل والحبيب ما أراد كون ذو الحلم وذو الحياة لما أساء بالسفى الحياة كرم سيسم مما تحددا أن يخبل وأتى للعدل نجيب البصر والكلام وهذا للسكر بلا ملامين نهى مدرات سمان الله عن توجه لي واحد بي لم يهن إلى سواء جانب السخائم ينهو وأحتري مع ارتقائم قال لا تقف نجوت بإسم ربي خاذ لي النجاة حي لا يموت ومن خلاني كفه سر المميت إلا يتنهو بصر القضائم وبالمنافس سمح الردائم لي يقود الله ما يقللهم بصارتي بلا أسن فتحللهم لا يتوجه لنهب خير ما يسولني إلى الجنان كرما أحساني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي العتاب تبري إليه وحلي يتابا أني مها ما يجب المتابا خيبا آمال هدايا عبدا خيبا آمال هدايا عبدا في ولي خادمنا وعبدا فر لخير جهة السيطان ولي صفا الممر والأوتان نهى لخير ما يضرني لحين أيسه من ضرر الباخ المعين جماله ليصفى هدايا عمل جلال فنفى هدايا واجهن الباخ الجميل بجمال وكان للمغن بهلم وبمال تصيب مغن أمس لاه بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت باقي وجهك الكريم لفتحا بيبان جناتك لي تنفتها أدخل لوجهك الكريم ذاتي دون الأصل جنات سال ذاتي ساري جميل يا جميل سرمدا ساخدمة للحربي أحمدا نويت كوني لك نويت لك نويت كوني لك عبدا يرضي خير ولا ياس السماء والأرض رديت عنك راجيا من كردام وخذت لي منك الهدى والقرداء بارك لي اللهم في عددي بركة تحلو رضا الصالدي باقي وجهك الكريم يا حبلي ما لا يرى لصالحين قبلي أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك لي والافتهام بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا والصلاة على يريم ولي وسيلتي إليه أحمد صلاة عليه صلاة وسلم عليه سرمدا في آله وصحبه وتابعين كما لخير يبه نفل لهم بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب صحيد لي بسا رقيب وعطيب قبل وربي خاذ لي خير متود قرقلت ساحا مالك مقتضيا وعن وسيلتي وحني رديا يا من وهبت لي كل ما أحب ولي سواي ما لم لست أحب صل بلا نهاية مع سلام على وسيلة المسسه السلام سيدنا محمد والآليم وصب في العالي وفي المهاليم وبالذي هنا أقول اصحب لي واقبله مني وببسر جدلين باية قبل في ربيه الأولين وسيلتي والله ربي والولين بالقلب خادما له بخالمين كخدمة السهاب وهو السلمين ومن يسرى الكريم الأجلاء إخالة وخدمتي تقبلا ناجيت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهروم هدت أهوى من بسكر العزيز وجادلي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راديا وذاكرا يا نافعا إلي جر المنفهم وخدت لي درجة المرتفع لسبب كوني حبد ربي وخديم وسيلتي لسي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باخيا لي جاد بالآيات خرقلت ساكرا بلا تخرب ولا أسن لله ذا تخرب مرتديا عنه وخاذل المنام وبي يبصر جميع الأمنام قد كان للرحمن بالأمانين لتابت الحياة قصر
0: راديو
2: كابسم
0: تون فروا تون فر
3: والخلب من دارار من جاء أفضل لمن لله إغبنا يا الله Sharim masamba ba ma auta ma
0: la ilaha
3: illa la ilaha illa la kullu qalbi mudara bi dalil afdan liman lillahi
0: qabla la ilaha illa ma auta ma
2: Radio
4: IKBFM
2: 103.5.
4: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba. IKBFM fi ci Toubandam.
4: Yéne ngi diglu UKB FM, la radio citoyenne 103.5.
5: Ci kanam touti xibaari
2: UKB FM 103.5. Xibaar ci UKB FM 103.5.

0: ñu taxaw ci digey Touba du mbeuli wa Touba xam nga Touba du ab deug ab rew la maintenant trop baña baye ba magal gi dafa jël bo digey péage ñew do da ngay am jafé ñew bu jël bo digey daara musi bëgg tu deug Touba da ngay am problème so mën di duggé pour dëkk dëgg di dëkk da ngay am jafé maintenant trop fu jël bo bëggé départé fi bëgg na hôpital Cheikh Khalid do mëna def nañu dimbali baax baax bu magal gi jallaté nañu taxaw li lay wërso li jappalé dëkk bi xam nga dëkk bi du ab rew la nekul ab deug ab rew la waaw dañu dimbali baax baax baax ndax yoy ñepp yaax té bu jël bu xassé ba taw mëno am sen fo jaar waaw ñu ci bari yor ay auto yo xamna ultrime la ñu mudi jaar sen auto ndax buñ xusé tamit auto day yaax lim lay yaakal nak kenn xamul muy tor dañu ko dimbali baax baax baax ci dëkk ba
1: Alassane Kane président garage taxi Heliport ñi ngi soñu wat baax baax ci liggéey buñ ko mëna dina gawa dal mu gëm vraiment tayit bu magal gi jallé yeen travail yeen fu wara def yépp ñu daal ci jublu ndax wax deug yalla am nga 9 mois yo xamna yépp ñor lay do lan lo ci bëgg def nga jëlé fi la rompé bi ci Heliport bi ñu ci wëral ay 5 ñu dafa sañ ci bo xamné ni ban kay tambali sax ñun ñi nga xamné ay ki sax xamné ni li mënu fa yegg ci digënté magal def na ñi ngi ni bay bay dafa yaatu ta ba paré gisoo ñu ko wëral ni ay jeng fu né auto bi wara traverser ni du gisé dikalé xamna li police buñ fi ñëw ñom dina am ay jafé jafé bu bare bare te yoy tamit yu dara bayyi xel daal liggéey daal ñu ci télu jublu bala magal gi dafa deug yaal ñu magal gi rek loolu am ñun wa Touba magal gi rek loolu am mom la ni sa bok
2: ñoñu ñu doon teewlu ñu yëkëti ay kaddu moy taximan yi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci biir Touba lepp rek aju ci li nga xamanteni mom moy chantier yi ñuy defar ci biir dëkk bu sel di waajal magal gi indi leen ay jafé jafé ñu ñëw ak yeen ci ponk bu mujju muy li ci yene kay ki ñu ko jàngal di Pape Serre Mbay
3: Similo source ay yene kay del ci na ci lu soxal defarum rakal ma ca sona ko sax daanu gi nga xamne kon daanaka mom lay mer melu sa suné yene kay bi ne ñenti at yi kay jangat bu def non ko ci ay ingénieur yu jëm nañ ci walu wun mel bokku na ci ki di Arono Omar Kane sunna ta ngoy ne fi mu toll ni kay gerté gi ak lañu ci liggéey mer melu gu metti go xamne kon ñu ko tay nemeku sunna ta ngoy yi di source adel ci na ci leneen don déclaration de patrimoine bi nga xamne njitu réew mi da koy soxal yene kay bi ne fonds secret yi ak commission d'enquête yi parlementaire yi su yéen kay bi ne pasté fi mu toll ni kay li ci la jublu ngir rek day mëna sam taxaway pour njitu réew ma su na tangay ne projet de loi bu ne mel bëgg nañ ko yobbi ci pencum dew réew ma tribune quotidien yéen kay del sene ci lu jëm ci walu transparence ak walu recette yéen kay bi ne lu jëm ci walu jaay gi nga xamne kon on rack ñu koy jaay yéen ci ay mbir yo xamne kon téggo nañ ko loxo Babacar Ba mom day ma nga yëkëti ay cadeau di sakku ci njitu réew mi ngir rek lu jëm ci walu ay léral ci loolu nga xamne kon modi doxali bi xamne kon on rak ñang ko fasiyene doxale Bokar Samba Dieye digënté ak WBCA wu yene kay bi ne pënd ba wuré bul fuk ak ben milliard yo xamne kon jaykatu ci ba won mi ngoy sax ngir banki fay ko ko yene kay bi ne jamono jukke lam ni sax mu njitu réew mi ak Imane Diori ji mu wallu ko Prida Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Alem Amin Lo yene kay bu ne Bokar Samba Dieye bëgg nañu gën leena taxaw len lo xamne kon sun na tangu de ci nañu ci jëm rek ci walu ko taxaway bu ñu koy waajal yene kay bi ne armale leer lu toll ci juroom ñet fuk ak ñent yo xamne ko ñu yes ay sous officier yu yene kay bi ne jot non ci ay brevet élémentaire fofu ci ties yene kay bi del ci wat ci lu mel taw la dox digënté Sénégal Maroc ci Coupe d'Afrique ba légui mu leer 8 octobre la ko wara tas wara atté yene kay bi ne fessel na lu mel grand panel quotidien mo xey duñu ko xibar mom grand panel momé ba tay del ci na ci ay réforme joyent yo xamne kon bëgg na ko ci sat réew mi yene kay bi assemblée nationale ma ngay sakku ci njitu réew mi yeneen ñaari proposition lu way yo xamne bëgg na ko yobbu yene kay bi ne conseil constitutionnel ndax mom momé yeen ñi tam dem ci yeen yab ci mbir mu mel sunu na tangoy xey fessel ci ab taxaw wayam nitu rew ma won Macky Sall yene kay bi ne gabam neena dana nako jappale ci ndën yi nga xam samp nako ngir rew dey mana jot mbotay xet bi yene kay bi xeyru ko fessel l'informateur quotidien yene kay dakk gu metti gi nga xamne kon gis na nako ñen ci ay liggey kat yi ñu ko don dakk ci walu publi yi cierna Alassane Sall yene kay bi ne ma ngi dara nguur gi lepp ñom la ko yenn ginaaw laj go xamne kon def na nako rawati nak ci lu jëm ci walu ko limitation de pouvoir don rek yamale taxaway president Bassirou Diomaye Diakhar Faye majorité bi do ñëpp doole ci peñu ndaw réew mi yéne kay bu ne del ci nañu yénati ko lu dess su na tag ñaari proposition de loi yu jëm na ci commission d'enquête yi déclaration de patrimoine ak yénen jëm ci wélo questionnaire ba loolé bëgg nañ du ko lu mbét su na tag ñu né jubanti gi ndax li ci lañ du doona det yéne kay bi samp ci laaj l'indépendant quotidien ci assemblée cité bi nga xamné kon mo lañu fassiyene amal ngir sampu parti jomay fay bi yene kay bi né parti ba kay jamono ji ñu ngi walu teug ge sunna tanguy xey fessel lu jëm ci lu mel maglu Touba grand magal bi nga xamné ko ñu koy wajjal sére nak yene kay bi xey duñu xibar né mu kay matuay yu mag bëgg na ko ci indi l'indépendant mo xey duñu ko xibar sunna tanguy xey di xam la rek né ay photo lu tollu ci fukk ak ñenti junni ay photo yo xamné kon bëgg nañ ko fay sampu fanwe rek ñaar ci ay poste yo xamne kon poste courant la yene kay bi ne ñi di fi fassiyene liguey doon équipe nak lëmbu tak la fu wa sénélek fassiyene indi l'observateur quotidien yene kay ma ngi ci lancement parti jonay fayba ni ko gaaw tay ji yene kay bi ne kay fim tolni ak tini ni deugentan amna ñu ci ñel cheikh tidiane dey deccé fall mustapha girassi yene kay bi ne jamono ju kay soñu len ci mirba jamono ji nga xamne nenn ko nanu ñu beure beure ci ay directeur général ak ay chargeur mission yu kenn ku ci nek yaangi dagg ci langue di ñew yene kay bi ni fan lañu taxawé sunu na tangi xey fessel seen ak taxaway batay leneen lu gëm ci walu ko bor bi FMI ECO CFA yene kay bi xey duñu xamane ki xam xam ma ci lool ci walu kom Pape Demba Thiam ma nga ci joxe gis gisam ak xalatam sunu na tangoy vox populi del ci nañu jox cadeau ki di Aljuma Sow bok ci fondateur membre fondateur yi nga xamne kon ñoo fasiyene teug lu jëm ci walu ko election jëm ci wa coalition jomay president mom mu me del ci na ci mu saxal parti bi ñu bëgg taxawal lan mo tax ñu bëgg ko taxawal yene kay bi xey di ci fessel bureau bu assemblée nationale do ñett mbir yo xamne nak jamono ji teug nañu ko ngir bëgg ko waxtane yobul nañ ko jitu rew mi ak gouvernement bi sunna tang xey fessel ousmane sonko ko natalam ak yene ba am nañ ko ci lu mel so yene nek na tango del ci nañu ba tay ci mbirum pap ki xam kon mom modi affaire Fatou Bintou Gueye moy domi ki xam kon mom modi Mamakhtar Gueye bu jamra yene kay bi ne jamono jukey nañu bëgg moy mbir mom nañu ko leral ba mu leer nañ Mamakhtar ci fessel ay cardom le point info quotidien ma nga ci samba sall mi nga xamne nak yene kay bi ne fofu ci ucat université cheikh ante djou dakaro lu jëm ci walu taxaway bu def nañu ko ci yene kay bi da coopération bu yes bu def nañu ko jëm ko ci walu bitim rew sunna tango ñoo xey diko fessel docteur Aline John ak ñi xamne kon mom mom le bokal lu jëm ci walu ka taxaway bu ñom ñoo ñe dem nañu fekki parti bi nga xamne kon moy parti président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yene kay bi ne ñom ñoo ñe bokko na ci ñi xamne kon ñoko wara teug le soleil quotidien yene kay ñettelu patch train express régional ba yene kay bi ne terre bi fassel nañu ko yobbu caisse sunna tango ñoo xey di fessel lu mel leen koy liggey bi fassel nañu ko tambali ngir rek wër ko Sénégal fassel na ci and ak agence française de développement AFD ak union européenne yene kay bi xaat nañu déggo bo xamné kon ci lañu fassiyene gëna jallalé terre bi bamu egg caisse jogé Dakar suba tel quotidien yene kay batay ma nga ci mbir mu soxalon finale coupe d'Afrique ak ciow la ci amone tribunal arbitral du sport di tas yene kay bi né audience lo japp nako juroom ñett fan ci wéro octobre lañ ko fassiyene amal wi ko la doon yene kay bi dañ koy lelu atté ko sunna tango ño xey di fassal lu mel né kay xibar bi yaat na lool direct news quotidien yene kay bi né téméré at yo xamné kon ki fi nekkon jitu rew Abdoulaye Wade yene kay bi nopi go xamne kon amna ñu ca nopi kenn deggulen danaka ci mbiri Serigne Diop amina ca tar suñu fété yene kay bi ne li kay don lu tay xel lool ak seen walu taxaway ci lu nu mel batay ben mako yene kay sunna tangu de sunu ci jëm rek ci walu taxaway bi jomay ak lu jëm ci liggéey bi mako def quotidien mo del ci lancement bo def nako niki parti bi niki tay ji jomay yene kay bi ne kay sol na mbubu président bu parti fi mu toll ni kay ma ngay taxawal ak langu bopam yene kay bi diko netele l'info ba tay ma nga ci walu ko lu jëm ci marchand ambulant yi yene kay bi ne xex bu da naka bu ko nek ci la na fété sunu dal ta ngoy ne kay ñi xam ko ñom ñoo di marchand ambulant yi da naka day bitik mbag yi am nañ lool jafé jafé lepp lu jëm nak ci walu proposition de loi bo xamne kon bëgg nañu ko ci rew ñu jappal leen ci sunna tangoy ne kay jamono ji am nañ lool ak jafé jafé ci seen walu nekkine révélation quotidien ba tay ma nga ci leen ci xam kon da naka day ñom seen dund lepp mi ngi ci digënté ne yene kay bi ne gaskatu bamiri ak ñi nga xamne kon ñoy sang yene kay ba xey def ci gëstu ñaat mbokk yene kay ango di dijilu incha
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAB FM, Fiyichi Toubandam.
4: UKAB FM, Fibari.
5: Ak Nodouka.
3: Ah,
2: ab ser mbay sant ko gëreem ko ci loolu muñu doon jangal muy li ci yene kay yi loolu moy tej jotay xibaar yi waye bala sa ñu fatali leen li ñu doon faram facce bokku na ci mairie bu Touba bi nga xamanteni dafa l'accord ki di Balla Moussa Fofana di jëwruñ ji denk walu collectivité territoriale ñewoon set ci li nga xamanteni mom moy talu way li tewlu ngeen ko kaddu yi nga xamanteni yëkëti nako ci ak maire bi Abdoulla Hataka jëwruñ ji ñu denk walu wërgu yaram di docteur Ibrahima si momi te ñewoon fi nga xamanteni mom mo ci Touba dem setti wa service dizaine ak hôpital Djemoul ak Cheikhou Khadim nga xol li nga xamanteni mom lañu jël ne ay mat way ngir wajal magal ko Touba gi directeur société nationale momi te ñewoon ci Touba bi mo ñett yoon mu fi ñew dir ba mu jité direction société nationale bi nga xamanteni ñewoon na fi ci biir Touba deng kaddu yi nga xamanteni yëkëti nako wa Fallou Diop Madakaw niki ay at muy def li nga xamanteni mom moy do décembre ren nak ñu toll pour ci fukel bi at tewlu ngeen kaddu yi mu yëkëti ak nga xamanteni mom moy responsable banque de sang bu hôpital Matlaboul Fozeni di madame Ndiaye Mam Fatou Diop ak nga xamanteni tamit mom mo fa tewalon ki di khalif général Koulou Mouride de Serigne Cheikh Ibrahim Mbake tewlu ngeen ko ci biir xibaar yi ak ki nga xamanteni ñom ñoy taxi man yi ñamit yëkëti nañ ay kaddu jafé jafé yi nga xamanteni am nañu ko ci yoon bi ak santé yi ñu ci ubbi mbokk yi li lañu doon from facce toptal ci li ci yene kay yi ak pap ser mbay ñi ñaan suñu borom bi defal ñu jamm ak salam wër ak wër la mucc ak mucc le way leen di and ak programme radio IKB FM 103.5 jere ngeen jëf
5: IKB FM
6: bismillahi minas shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim huwa khairun lakum هداني الإله بالكتاب بلا حراوة ولا حتاب وجهت كلي له به بلا تردد وهموري تقبلا خيرت لي الخيرات وانصرفت لها ومن فجل علي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باق له الإفهام رد لخيري الذي لم يرضى لي باق هباب خدمة المفضل لوجه باق خاد لي كتابه أبلوه بالحارات سا كتابا كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكم جميع حمار من حلي الله بالكتاب بلا مهادات ولا حتاب ويختار ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جار وسبره أروم يقودني التوفيق وذردوان ولي سواء صرف الحدوان خارني المختار في كليتي لوجهه الكريم أحلى نيتي توجه الخير بالانتهاء توجه الخير بالانتهاء إلى جاءت ست سالهايم أكرم الباقي وخاد للمنام بلا حراوة أسيل الأمنام ردي عني المخدم الكريم وكان لي بكم وحمده أروم فأحييناه فست بذكر وشكور بالكتاب وليس ينهني أصلا ولا عتاب أعطاني الكتاب ربي الأكرم وبالبناء هجاد للمكرم حارب ما يسرني جهاتي مخزن يدي عن ضرر وهادي يدي إلى المهدر حالي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباهي مسرة بلا تكلف وهمري تقبلا نويت سكره من المحرم لقد بز الهجر بالتكرم إلا يقاد عدد السهور ألفا لوجهه محى السهور أديتي ألوفتي بحد الكتاب بلا أحسن ولا حساب أو هتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوتان وسبق لخير وراء رب الفلق من سر ما يخلقه وما خلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أسم أولاهم ساكر رب لم يسل مهينا ولسواي وجه اللهنا بسم الإله وهو الرحمن نهم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي حال التوحيد وأخويه منهج الوحيد أحمد ربي حال التوحيد وأخويه منهج الوحيد له حقائدي له فعالي كساك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أحمالي كساك عدابي له آمالي هو الكريم
5: كابتن
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba
7: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba La radio au service des populations Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba Fii ci Touba Ndam Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UKPFM UKAP TV UKAP Web UKAP Quotidien Ñu ngi fii ci Touba Ndam
4: Radio IKB FM 103.5 La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Touba Ndam. IKB FM 103.5.
7: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
5: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam. UKBFM, Fiji Toubandam, 103.5.
4: UKBFM, la radio au service des populations.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Huwa khayrun lakum. Hadani yal ilahu bil kitabi. Bila harawatin wala khitabi. Wajjahtu kulli yallahu bihi bila. Taraddudin uhumuri taqabbala. Khayrat liyal khayratu wansaraftu. لها ومن فجل علي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باقي له الإفهام رضا لخيري الذي لم يرضى لي باقي هباب خدمة المفضل لوجه باقي قاد لي كتابه أدلوه بالحارات سا كتابا كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكم جميع حمار منح لي الله بالكتاب بلا مهادات ولا حتاب ويختار ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جار وسكره أروم يقودني التوفيق والرضوان ولسوى ينصرف الحدوان خارني المختار في كليتي لوجهه الكريم أحلى نيتي توجه الخير بالانتهاء إلى جاءت ستسال هايم أكرمني الباقي وخاذ للمنى بلا حراوة أسيد الأمنى ردي عني المخدم الكريم وكان لي بكم وحمده أروم فأحييناه فست بذكر وشكور بالكتاب وليس ينهني أصلا ولا عتاب أعطاني الكتاب ربي الأكرم وبالبناء هجاد للمكرم حارب ما يسرني جهاتي مخذن يدي عن درر وهاتي يدي إلى المخذن حالي تمتد ولي حلالا طيبا يمد للباقي مسرة بلا تكلف وهمري تقبلا نويت شكره من المحرم لقد مثل هجاد بالتكرم إلا يقاد حدد السهور عرفا لوجهه محى السهور أديتي ألوفتي بحد الكتاب بلا أحسن ولا حساب أو حتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن الله من الشيطان صفى الممر ليك الأوتان أصب خالق الورى رب الفلق من سر ما يخلقه وما خلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أسم أولاهم ساكر رب لم يسل مهينا ولسواي وجه اللهنا بسم الله وهو الرحمن نهم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي حلى التوحيد وأخويه منهج الوحيد له حقائدي له فعالي كساك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أحمالي قساك عدابي له آمالي هو الكريم والسلام والسكور وانخاذ لي من هكسة منه سكور من الأباليس بربي عصم قبل وما لم يرضى لي نبسم نبست قبل الهام ما لم يختريم ربي يلي ونبسه في سطرين إلى سواي ما لكل مسلم وسان قلبي لا وسان جسدين لخير نهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب سخاوة السيدان ساخته إلام خيري معيسا ولنخاذ الإلام يعيس مني اللهن والحبيل وما لهم علي دهرا من سبيل ترده وترد القبيل ربي لخير لا سمو بولام إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان سهور أو قمون نفى لخير جهة الإله أدوه وكل من والاهم إلى سوى يضر كالسيطان ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست إبليس وهو يائس بالست رد المكاهد له القهار وساقه لخير القهار جنبه الله جنابي فاجتنب مذرتي ورام خيري وذنب يدر خيري الأحادي لا تروم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لي بصف الممر والأوتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمد خالص ابتدع بالبسملة معصبلا مصليا الحمد لله أصب ربنا الإله ذي الفلح من سر ما يخلقه وما خلق وجهت لله العلي النيتي والخول والفهل كسا كليتي ذلك فضل الله نهم لهم ربي ولا إله إلا له بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأسمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلام له تعالى الحمد والشكر هو الحميد وهو الشكور له عباداتي له حاداتي ولي خادم يتصاداتي هو الذي لوجهه الكريم لكان في الدارين بالتكريم ما توجه اللهين اليمن لخير نهي ساخه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا حتاب إلا سوانا وجه السيطان باخلنا قد طيب الأوتان له سكورنا على الأخيار وما لنطار بلا أخيار سكورنا وحمدنا قد قلنا لمن هدانا وأتاب الخلدام يسوق سرمدا إلى سوانا ما ساعنا باخل له هوانا تابت حياتي بلا الشيطان وليصف الممر كالأوتان إلى سواء ينتهي كل لحين بفضل ربي المكرم المحين naha li khayri al fasad wa darar kaman ta li aslah wa darar ila siwa yantahi al hudwan wa su'u al harar wa al hawan li rabbi al hamdu ma hasra'i bila muhadatin wa la hanayin rata sayatin li khayri lahu hablan bi ali habasa al ilahu jadalna bi hismatin min kulli ma yasu wa yadru hajil hulama ya man yuridul yumna wal hulama aka nisab al fuqhu ta'lima mutakhayyan lil halifa qultu muhaqqiqan fi kulli ma naqaltu allahum ajabani al malik wa huwa al wasih ubandahu wa dahrala unasihu lin ghada kulli simtilah radiya liya badan hal maliki murtadiya lillahi rabbi abadan kulli yatim jahala mislan biya inni yatim huwa alladhi wajjaha li ma ashtahi min mulkihi alladhi ilayhi yantahi fastahis billahi minash shaitanir rajim faral li khayri allahi wasarwada wa khadili hubbu nabi ahmada ila siwa yadhar yanhu mufsidun wa taba lil qalbi wa taba al jasad saha sayatin li khayri al baqi durara li nasfi wa tibaqi tasimu man saha li khayri hasada ala alladhi bihi kafani mufsidan wa subbi rabbi wa ahasani fala asalu shakiran wa durri afala sabal mafasidu wa kullu man la'in li khayri nahbi man hasudi lam yahud lam yuhin billahi wa subbi jami'i ma khalaq wa ma sayakhluq wa nihmatul falaq asini bihi min al baraya wa kana li mukhallidan busraya lahu kitabi shakiran wa huwa shakur وجادل منه بعفيه الشكور لوجه الكريم سقل لهم لخير رهوي يا حفيظ يا معين ان توجه الاسال نحوي وصف كل من لحن بالوهوي قبل ما قلت بس الحروف وجل حياتي انفع المعروف باوت ان يحسدني الشيطان يا من له الخلاء والاوتان نفيت ابليس وما والاه لخير نحوي ابدا يا اللهم اصبته بعدا في كاك السفر الى سواي فالاساس نفر له اياس من جنابي ابدا ولسواي ساح من لم يحبدام سر السمان والسهول يلهوم لخير نهو والمنال تنهوم
4: UKB FM, la radio citoyenne.
5: UKB FM, nous sommes ici à Toubandam.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكي جلدي مكي طالبين مكي رجاء انفرشان بامبا نيغلين دي نيو di len jox sen waccu way waye di jete ci nuyo bi sahibul fadila ash-shaykh muhammad ibn muntaha diko ñaanal borom bi tabaaraku ta'ala sam ko ar ko way yir ko ba nal yi nga xamanteni nal nako ci waru mamam ji tedd ji sheikhna sheikh ahmad bamba sun borom tabaaraku ta'ala may ko lu kawe ñor waye di ni di ziaré sahibul fadila sheikh mamam bakke mom cheikh mohammed murtada mom mi nga xamne dafa sekk ay yego ngir